0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نوافذ. مع بداية العام الدراسي يبدأ أولياء أمور التلاميذ رحلة جديدة في تجديد أبنائهم في المدارس، والرحلة دي تحمل معها الفرح والأمل، لكن قد تكون أيضا مصدر لقلق بعض من الأسر بسبب ارتفاع المصاريف. الجو
4: نعم الزميل رحمة، الناس ما سوى في الرزق ولا في عدد هن الأيال، تلقى أب واحد عند سقير واحد وبس، وأبو آخر تلقى عند اثنين وثلاثة، واحد آخر عند خمسة وفوق، وآخر تلقى عند عشر صغير، والسالير حقه تلقى محدود منه بكفي الإيجار حن البيت وبصرف الأسر منه. بعد ذاك بجي التسجيل حن الدراسة، فكيف نقدره نخففه من التعب والتقيل العايشين بي الأبهات من المسؤولية؟ وعشان نناقش الموضوع ده معانا في داخل الاستديو الزميل رشاد حسن طاها. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بكم. طيب زميلة رشاد حسن طه، سؤالنا الأول بقول شنو أبرز الصعوبات الممكن أن تواجه الأسرة اللي عندها إيال كثيرة خاصة مع بداية العام الدراسي؟
5: شكرا للزميلين عبد الرحمن وحج حواء. الصعوبات كثيرة عبد الرحمن نسبة للظروف اللي بيعيشها الإنسان المواطن التشادي، خاصة في الدخل اليومي، إضافة إلى ذلك السالير الواحدين بشلو، وفي الوقت ده بجي عندنا تقريبا أكثر من سنوات قاعدين نعيشوا التسجيل عن العام الدراسي بجي مع بداية أو نهاية فصل الخريف، وأيضا فيه مشاكل اجتماعية، خاصة الناس بجوا في فصل الخريف ظروف، وكذلك أيضا ظروف أخرى بتلوح على الأفق، خاصة الصعوبات أن الغلاهن المعيشة بتترتب، فشهر عشرة بكون أصعب الشهور، إما تسجل إيالك وإما تأكل. كان سجلت الإيال مشكلة في البيت، وكان قلت تأكل الإيال ما يقروا،
3: يعني تشيل واحد بس،
5: شيل واحد من الاثنين، لكن واجب عليك تقسم الأشياء دي على اثنين. لكن هناك صعوبات مادية، رسوم عالية، فصل هنا خريف، عدم دخل اليومي، كذلك الدخل البسيط في بعض العمل، أضف إلى ذلك الحياة الاجتماعية، الناس قاعدين بيعيشوها ظروف ما كويسة، فلذلك يعني دائما دي من أهم الصعوبات اللي قاعدين بواجهوها.
4: طيب الزميل رشاد حسن طه، هل قاعدين تشوفوا المدارس بتخفت وبتراعي ظروف عن عدد الإيال الجماعة عند تحديد الرسوم، بدلا من يكفوا الرسوم كاملة لأي طفل؟
5: يحليل زمان حجي حواح، يحليل زمان كانت المدارس يعني مدارس بمعنى الكلمة، كان الناس ناس بمعنى الكلمة، لكن اليوم الناس بيقوا يعني إيال أو عباتنا قروش، أنا نسميهم كده عباتنا قروش. لماذا؟ يعني المدارس ما عندها رحمة رحمن، المدارس ما عندها رحمة. لماذا؟ لأن الخطة اللي وضعتها الدولة التسجيل يكون مجاني، المجاني ده خطه ما بين 200 إلى 300 ريال في المدارس
3: يعني.
5: أو 400 نسبة للمدرسين ذي اللي يلقوا طباشير، أحيانا يشلوا مدرسين واحدين في مواد علمية أو مواد كده يقدروا يساعدوا فوقها، لكن الكلام ده في الورق. تمشي المدارس يعني تلقى مدرسة حكومية لهم تسجيل ب 1200 3000 4000، يعني دي مشكلة حقيقية
3: يا سبحان الله
5: قاعدين بيعيشوها. هنا في دور هنا أولياء أمور التلاميذ المؤسسات، خاصة الجمعيات اللي أنا أولياء أمور التلاميذ عندها دور، لكن ما قاعد بتقوم بيه فضل شعارات أبي فضل الشعارات في بداية العام الدراسي عن إحنا وعن إحنا، لكن وين الناس اللي بيراقبوا التطبيق عن المرسوم الخطط الحكومة عشان القروش دي يكون بسيطة الناس كلهم يقدروا يسجلوا؟ رحمن هجهوة زمان إيالك كان ثلاثة بيخلوا لك واحد بكفل الاثنين، كان إيالك أيتام يرفوا الناس دول إيال ده أيتام بيسجلوا الكل، وبقولوا في منظمات أحيانا بتشيل الكفالة بتكفل المدرسة. اليوم يتيم كم ما كفى يفوت الشارع، يالك ثلاثة أربعة ما بخصهم، تقسيط ما في، دي ذاتها بقت مشكلة. يعني نادم بجي بأربع سخير بقول لك تكفي 3000 في الواحد، أربعة في ثلاثة 12000 انت كان كفيت، ده دي مشكلة
3: صراحة مشكلة.
5: فلذلك أنا من هنا ده منقول أهم الأشياء ده أولياء أمور التلاميذ ده يكونوا هناك، الأبي دي تكون هناك وتشيف يطبق الأربومية ريال عشان الإيال يسجلون في المدارس العامة. بالإضافة إلى ذلك المدارس الخاصة هي دي كمان بقت تجارة، مدرسة بعشرة بخمستاشر بعشرين بأربعين وبتان بيدا ما بيراو ظروف الناس الناس ما بيراو ظروف الناس ده مالا بقول لك أنت سجل سجل كمان سجل خلي البكال للزول اللي عنده قدر يجي سجل إذا أنت كمان عندك قرص ما تقدر تقري عيالك فدي مشكلة قاعدين نعيشوها
6: إضافة إلى ذلك بقول لك شنو تكفي جوان تكفي جوان
5: تكفي ما هو كان
6: بقول لك شهور
5: كان سجل خذ المشكلة تسجل بعشرين ألف ثلاثة إيال ويقول لك شهر هنا جوان مثل ما قلت شهر تكفي مالا لأن السبب ده شهر ستة وما قاعدين بقروا هسا المدرسة بتقيف نهاية شهر خمسة وشهر ستة ما بقروا فده كله اسكرو كريب أنا نوريب المفتوحة دي السرقة الدين مفتوحة فلذلك يعني نتمنى شهر ستة سياسة أنا مع البدو تكفي شهر ستة ده خليه خلوه الحكومة وضعت خطة فصول الممتهنة بتبدا من يوم شهر تسعة يوم واحد بيكملوا شهر خمسة الامتحانات شهر ستة يوم ثلاثة ويوم ثمانية امتحانات أنا البكالوريا إذا أنت قولوا أنا شهر ستة بتشيل ده بتشيل
6: مشكلة وعشان كده الأستاذ أو أخونا رشاد شيف العام الدراسي هسا ياهو بدا يعني واحد عشرة دخول العام الدراسي أبو واحد حتى الآن مسكين ما يقدر يسجل إلى يالا التيني قاب برجة رساق قاب برجة النعال قاب برجة يعني خليها لالله يعني.
5: انت عشان تقري إيالك هسا فضلنا في البلد ده تنتحر بالمفتوح يعني نسميها تنتحر تنتحر كيف؟ لأنها يعني تشيل دين مجبورين يمشوا شو الكريدية سكولار ده يشيل له 100 إلى 50 إلى 80 100 ألف 120 عشان يسجل إيالة ده رسمي لأن الفونسنير شنو يا جماعة الفونسنير اللي بيشيل 60 ألف ده هو 60 ألف ده محسوبة لك في 30 يوم 30 يوم ده صحة فوقه أكلك فوقه إيجار أنا بيتك فوقه أمورك دي كلها فوقه والتسجيل أنا الإيالة كلها فوقه فلذلك يعني كان وديتهم إيالك في المدرسة الحكومية عندك مشكلة قلة هنا رسوب في المدرسة الحكومية عدم وجود مدرسين مؤهلين سيطرة هنا المدراء اللي بيعينوهم مدير واحد بيعينوهم بقعد خمسة عشر ستة سنة خلاص هو بيسيطر في المدرسة عدم وجود برنامج ثابت في الفصول وأيضا ترحيل المعلمين كذلك بلعب دور في ذلك معلم قاعد يعني بدرس هنا مادة فل بقعد كيف بشوفكي الديليغاسيون الاسبكتير شنو ده عندهم مدارس الخاصة قاعدة بتجيب تبيع المدرسين دي الأسرار الناس ما بعرفوها في الوقت الحالي ومن هنا أنا نشيد بالدور القمة بي الوزير هنا التربية الوطنية وترقية المواطنة في وقفين هنا المدارس الخاصة عشان يشولوا المدرسين عبد الرحمن سابق كيف في السابق أنت عندك مدرسة خاصة ده في شهر تسعة ده بتجيب لك عدد ندور مدرس أنا فيزياء كيمياء أنا رياضيات أنا فلسفة أنا تتجون في الإسبكسيون كان جيت في الإسبكسيون في أي مدرس تكفي ما بين 20 إلى 40 ألف عشان يأفكتي لك وتجيب شغل شيء القرز ده مشون تمشي للإسبكتر فكذلك المدرسين الهسا قد تشوفهم يقول لك المدرسة الفلانية فوردة شالوا المدرسين حالتهم الحكومة يمشي يدرسوا في المدارس الخاصة أنا لازاني مرة في مدرس واحد أنا الرياضيات قاعدين بلفوا بنقولوا من الديليغاسيون لمدرسة كده شيء كمان شو بنقولوا من مدرسة هناك ما لا أنت سيد المدرسة تكفي هنا شغل شيء وده كله يكفي فبنقولوا بين هنا إلى هناك فدي مشكلة هسا قاعد تلعب فلذلك يعني المدارس هسا الناس اللي كملوا إيكول نورمال كملوا الناس دول ما قاعدين شومير في الواجب المدارس الخاصة دي تشيل الناس دول اللي يقروا لها تكفيهم قروش رسمية ما بين 30 إلى 40 ألف فده هسا بيقى ما فيه
7: حتى ينتو فرص للشباب
5: كذلك المدارس الحكومية عبد الرحمن عندها شنو يعني المدرسين اللي يبدعوا دول اللي يودون في المدارس الخاصة إذا صغيرة قلب أجري في المدرسة العامة ده مستوايا يقى ما لا لأن ما في مدرسين يقروا أديب أمشي في المدرسة الخاصة رسوم عالية بالمقابل تلقى شنو عدم معاملة تجي ما عندك قرص أمرك فوت عدم الوجود عن ما يسمى به الكوادر وجودهم الكوادر المؤهلة دي الحكومة جاهزة ويمشي يقروا هناك خاصة الضبط الحياة التعليمية في المدارس الخاصة وهناك فوضى كذلك عدم الدراسة النظامية والقوية في المدارس الحكومية وموجودة هنا فلذلك تجد الظروف بتحيط بأولياء الأمور فلذلك ما بقدروا بودون في المدارس الحكومية وبودون في المدارس الخاصة وبالمقابل كان في السابق المدارس الحكومية أقوى من المدارس الخاصة
6: لكن على هذا الأساس بعض الأحيان تمشي تلقى لك في مدرسة خاصة 30 طالب تمشي تلقى في مدرسة حكومية 120 طالب أو 100 طالب أو 100 تلميذ سبحان الله تلقى المدرس قاعد هنا يعني عشان يقول هاي قم أمشي أجري في الصبورة ما بسمع ذاته فده صحيح يعني المدرسة الخاصة تتفوق على المدرسة الحكومية يعني
5: ولكن ما بيعملها بتفوق عليها بسرقة ما جهزته الحكومة للمدارس الحكومية فللمدارس الخاصة فلذلك من هنا عنينا نطلب من المسؤولين في التعليم خاصة الإسبكتور والديليغاسيون ده يخافوا الله الناس الحنال حكومة يودون في الحكومة المدارس الحكومية تلقى بكانها والمدارس الخاصة كلها الهسق
7: قاعدين بكوا شمر شمر ذاك اللي يقول خليني أنا بخدموه.
6: جميل. طيب رشات شنو رأيك أن تمنح المدرسة مثلاً تخفيضات أو إعفاء للأبناء زي ما قلت اليتيم النادم المسكين النادم اللي عنده 4-5 إيال وجاي يجري في مدرسة خاصة يعني في إحدى المدارس يعني.
7: الشيء ده بترتب على الوزارة تقوم بمراقبة مراقبة صارمة المراقبة الصارمة دي في كل المدارس بدون أي استثناء وذلك يعني تطبيق ما يسمى بالمرسوم الرئاسي الحكومي الذي جاء من أجل تخفيض أو المدرسة تكون مجان إذن الخاصة تجارية كان أنت مشدة تكفي هناك أنت ورقبتك لكن كان قول لنا المدرسة الحكومية ده أن إحنا ومنلقوا مشاكل ونطلب من أولياء أمور التلاميذ أيضا خلي ما يتعبوا حالهم المدارس الحكومية إن شاء الله من العام ده لقدام ده بتكون مدارس قوية نسبة لأن الوزير شال قرار إنه المدرس أنا الحكومة ده ما يمشي مدرسة خاصة
6: ما شاء الله تبارك الله عشان كده يفضل الفرصة زادها
7: أكيد
4: شكرا الزميل رشاد حسن طه على هذه التوضيحات القيمة طيب هل ممكن نعتمد حلول آخرة مثل التقسيط زي ما قلت قبل شوية أو ننطو الأسرة فترة زمنية عشان تكفي باقي الرسوم عن الإيال حتى لا ينحرم أي طفل من الدراسة بسبب الظروف المالية
7: نعم هجحوة يعني التعليم الحسن أنت قد تشفي ده المدارس عندها خطط وبرسموها في الواجب وده في كل مدرسة ترسم خطط الخطط البخطوة دي عشان الواحد البجدة تكفي لإيالك الأربعة الخمسة جبتهم ده تكفي للإثنين والإثنين بيسجلهم لك بيقول لك كل ما شهر ده تدفع للآخرين وبالطريقة دي نقدر نعلم أولادنا وبالطريقة دي بنقدر نكون مجتمع عنده أفكار بقدر بيساعد في تربية هنا الأولاد الأولاد لسه قاعدين منشوا مدارس بتكبرهم ده إيالك عم باكر منهم واحد ده ببقى منستر ببقى مسؤول ببقى شنو أبوك يوم المدرسة الفلانية دي طرداني إذن دي مشكلة
6: رنكين
7: فهلا دي مشكلة فلذلك يعني أنا نتمنى المدارس حتى الخاصة خلي تضع خطة وتشوف خاصة الأيتام يا جماعة الأيتام ده عندنا لهم ياتو الكفالة اليتيم دي وشوف الناس اللي لسه عندهم مدارس خاصة ده أكثرهم 60% ده مسلمين وما بيعاملوك وبيعاملوك الطرف الثاني ده بقدر بيعاملك أكثر منك لذلك يعني نتمنى المعاملة تكون موجودة
6: طيب شنو الدور هنا المدارس والمجتمع في مساعدة الأسر محدودة الدخل يعني واحد تلقى مسكين يعني إحنا كلنا مو متساويين زي ما قبل هجي هو قالت هذا كذا وهذا كذا وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى يعني
7: شوف عبد الرحمن البلدان الآخرة وعت المجتمع في المساعدة في الدعم في المشاركة أن إحنا مجتمعنا يوعي الناس في الأنانية وفي الاستكبار
6: نسأل الله السلام
7: شيف الدول الآخرة في الوقت الحالي ده في ناس متبرعين بيسجلوا إيالهم إيال الناس اللي قاعدين في الشارع متبرعين بجي في المدارس بقول لك يعني هنا اليوم ده نسجلوا عندنا عدد كي بدور بفلان بدور بيسجلها وين التجار وين رجال الأعمال
6: صراحة
7: قروشهم ده بمشي وين
6: صراحة
7: فلذلك
4: وين
7: أنا الزكاة دي ما بتمشي لصاحبها الله قال دي خلينا جوا لكن في ناس أيادي بيضاء رجال من الله عليهم ألوم جاد عندنا التجار ما شاء الله عليهم
6: موجودين
7: فلذلك يعني أنا نتمنى عشان نقدر نساعد الناس الضعفاء دول أصحاب المال كبار الموظفين خليهم يمشوا في أي مدرسة واحد يفتح يشيف يقول نسجل فيها فأنا من هنا نشيد بالواعد بيتي محمد صالح أنا السنة كما رندو سما كل ما سنة عندهم إيال بيسجلهم وعندهم إيال بودون في بنتهم برس بمشوا بودون في مكان آخر في مدارس في مؤسسات في جامعات يقروا ويجوا فدي خطة انتهجها بجمعيتها وبمنظمتها اللي بيسمى تشاد دابور وماشي في الطريق ده فنتمنى مثل ده كان لقينا 20-30-40-100 ألف نادم ده المساكين والمحتاجين دول ده ينحلوا من المشكلة
6: دي بس الكفالة ذات
7: الرشاد
6: يعني احنا بصراحة في تشاد عندنا ناس طيبين الناس يعني خيرين قاعدين كثيرين بس كيف الناس توعي الناس انه كونه وليتنا الفقير او وليت النادم الماء عنده النادم تقدر تقدم لي العون والمساعده ودي صدقه جاريه
7: ان شاء الله
6: دي صدقه جاريه يعني.
7: باذن الله
4: شكرا الزميل رشاد حسن طه صراحه الحديث معك شيق
7: هجاوة قبل ما تختمي انا عندي كلام واحد لابد نقوله
4: اوكي تمام
7: انا الكلام الداي نقوله ده يدور نقول من الجمعيات اولياء امور التلاميذ خليه ينزل الميدان في اي مؤسسه هم ما دام عندهم هسه شيء بقى في كل الدوائر ده خليه يكونوا هم قاعدين عشان يطبقوا لنا المفهوم ده اضافه الى ذلك العمل دا يكون أي واحد خليه يتقي الله سواء مسيحي سواء مسلم خليه يكون يعرف عند الله براقبة ومن ده وفي الأخير نقول شنو إذا صلح التعليم صلح المعلم وإذا صلح المعلم صلح التلميذ وإذا صلح التلميذ صلحت المدرسة وإذا صلحت المدرسة صلح المجتمع وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة وإذا صلحت الدولة ارتاح المواطن وارتاح المواطنين وعاشوا في سلام والسلام عليكم
4: تحية لك
6: جزاك الله خير أخي بارك الله فيك
4: الزميل رشاد حسن طاحة الحديث معك شيق صراحة إذا شنو رسالتك الممكن تقدمها للمدارس من جهة وأبحاث الإيال من جهة أخرى ولكافة المجتمع من أجل جعل التعليم أكثر رحمة ومراعاة لظروفنا الأسر.
7: أنا رسالتي يعني هي رسالة أنا أول مواطن عادي يطلب من كل المواطنين الجاديين خليه يكونوا ناس عندهم رحمة وناس عندهم يعني وطنية من أجل مساعدة كل مواطن جادي وخاصة الأطفال لأنهم مستقبل هذه الدولة. وإضافة إلى ذلك المدرسين أصحاب المدارس المجتمعات الوزارة عن الشؤون الاجتماعية كل الوزارات المكلفة خليه يراعوا الظروف ويخطوا ناس مناديب في كل المؤسسات وكل الدوائر عشان يشوفوا ظروف عن الناس اللي بيجي بيسجلوا يقفلوهم والعيال ده يقروا لأن بدون التعليم فوالله البلد ما بتمشي. بدون التعليم المجتمع يعيش في أزمة ونحن لا نريد أزمات كفل الأزمات الماضية. نتمنى أن نجد تعليم نظيف صافي وكل واحد مننا يلقى حقه وحتى المدرسين القاعدين مرقوا من المؤسسات التدريب عن المعلمين يلقوا مكانتهم إذا طبق كل شيء. فالدولة تريد الخير لمواطنيها والمواطن يريد الخير لأهله والأهل يريد الخير لأبنائهم والأبناء أبنائنا والدولة دولتنا والخير فيها يهم الجميع
3: بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا السؤال الأخير الذي تناولت فيه الحلقة موضوع أعباء التسجيل المدرسي خاصة على الأسرة كثيرة الأبناء ومحدودة الدخل وناقشنا فيها إمكانية تخفيف هذه الأعباء من خلال التخفيضات وإعفاء أهل الأبناء والتقسيط والتعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
4: نعم الزميل عبد الرحمن آدم رحمة التعليم حق ومستقبل لأي صغير بكم ومساعدة هنت الأسر اليوم مساعدة جيل كامل في بني هنا المستقبل الجاي.
3: كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر وفي تسجيلها المهندس يوسف عبد الرحمن محمد
4: وفي الإخراج عبد الله توش. وشكرا لحسن استماعكم لنا وللإذاعة الوطنية التشادية
3: وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج نوافذ تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بلدنا جهة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا اليمن الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقعد معكم في مدنا ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العديدة دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد نشر نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسيرت زوليتر طلبا للمستمعين. تقدروا تنادوا في نمرة التليفون الناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاد. وده في نمرة التليفون 61 53 53 20. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم ده كله كيف بخدمنا في مكانة الفن بأسر الألات والموجات انجينير بلان لوم دي بوت الوالي شوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استوديو تروى هنا غاديو تشات في كارتيه جافانغاتو كومينا ندويزو مراندو سما في العاصمة انجمينا. نمشي ونلقى أول فاصل غنائي كمي تكنيك
1: وسلماني بقلب من صدى الله والمحمد جوخيان يقولوا قهرى يوري الأيام من بنياجاتهم شباي وسلماني بقلب من صدى

السلامات الباديه البقر سرت في المدن والطاير جريت ركبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهر فراج السلامات بير بلا بنقاض سلامات الباديه البقر سرت في المدن والطاير جريت وركبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهر فراج.

السلامات الباري البقر الصروف المدن والطواير قريب وركبنا الطيارات وركبنا المصابات حتى المهر فراج سلامات بيار بل منقار لقيت السلام يا مدنك لقيت دم يا

0: شرف بالسدى قسم غارب الخطر همادي الصفرة وان قرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
1: نظيف
0: أنا بنا
2: نوقف الشاعر عم ابراهيم عشان ابدا لكم بالبلاغات. بلغت ان الوفاء ادم ياي المعروف بادم السوداني جلاله السلطان محمد جيل كشل كاسر الجميع اب جميع حسن عمر عطيه دلقي كواس محمد بلام محمدية حسن عائله الشريف انقاي عائله جد ضهيه عائله الشريف كريشي بني احمد القوني ادريس ادم اللون كشل دنديني بلام محمد زين بشارة الحاج جبيرون أحمد القوني محمد جبرين هارون حسنة ديليجي سيف ديليجي أجيت أخي محمد مريم الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج بكر أنا كود بيت إيسا بابا الوكيل جيم حسيني بلام قنبو المؤمن حسن الحاج هارون ولد الديري وآيلة مالي مصالي الأجيني وآيلة محمد دقو إدريس حامد لهم الحسن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بوفاة أخوهم ثم مكايلة إيسا مات أمس السبت وسرغة تبقى اليوم الأحد في كارتي أنجاري كواس ما بعيد من بيتنا ديليجي كواس محمد الأهل الله يصبرهم والله مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة دائما بالبلاغات انت اللي وفى الإمام محمد دقاش عبد الرحمن محمد يونس الشيخ محمد يونس إدريس منقاش عبد الله الضيف جيمي محمد الضيف دن عبد الله بلام موسى بكر بلام ابراهيم بشير الشيخ محمد ابكر الشيخ محمد سمعين يونس محمد اباني الشيخ ادو بلام ابكوشا جيمي شيني علي الشيخ صالح فلجة وكيل ادم بلام نجوان دودو عيسى محمد الضيف حسيني ادم وكل الاهل نبجوغان كبير لهم الحزن يبلغوا للاهل البر والداخل وناس الارفي بوفاه انا ولدتهم الحاج جدة ممدو المعروف بجدة جالكسي مات يوم 2 أكتوبر الفات في مدينة مندو وسرق انت السبعات أنا سبع يوم كمان تبقى اليوم الأحد في بجوغانا كبرين له البلامة موسى أبكر بلامة جدة أمر الإمام آدم التوم إدريس القون أثمان حسنة الشيخ حسيني حسنة إبراهيم جدة مبلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول أئمة المساجد والقونة وكل الأهل البر والداخل بكونهم بنظم احتفالها أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مبكر الاثنين في فتته اللي بلامة جدة أمر ساكن المناسبة تبدأ من الساعة 10 وكملوا الساعة 5 هنا عشية والدعوة عامة بلاخن 40 بكير محمد عمر محمد حسنة كرباج أنجيا أحمد ومحمد البقاري ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون الصدقة إلى 40 يوم أنا المرحوم أخوهم وأبوهم الإمام علي محمد الصدقة اللي تبقى مباكرة الاثنين في نيمري اللي تبلام محمد أبكر كانتون كدادة الشيخ محمد أجي المعروف بكرتو الشيخ حسن أبكر حسن وبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد وكل الأهل الأخوان والرفقان البدين القريبين البر والداخل بكونهم من بنظم احتفاله أنا مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وده ببقى اليوم الأحد بعد المغرب لحد صلاة الفجر ده كمان في كتية جيل سيالي بكان الريزيرف الكسرو والمناسبة دي كمان بكون فوقها محاضر بقدمها الشيخ محمد نور عبد الله النور والدعوة عامة واصل بالبلاغات الإمام معلم حسنة الجد الإمام فكينة أبكر محمد وسيف الإسلام ودلقي سيف الإسلام كلهم في كرمناجي وبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكونهم من بنظم احتفالها أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكرة الاثنين في هلة كرمناجي هلة بلامة نصر الدين معلم جدة المناسبة تبدأ من الساعة 10 أنا فجر لأدى الساعة 6 أنا أشيء والدعوة عامة نكرر الإمام معلم حسن عجيت الإمام فكينة أبكر محمد وديليجي سيف الإسلام كلهم في كرمناجي وبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول أئمة المساجد والقونة والأهل البر والداخل والهلال المجاورات وكونهم من بنظم احتفالها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وده ببقى عن باكر الاثنين في كرم الناجيه للتبلام نصر الدين معلم جدة. المناسبة تبدأ من الساعة 10 إلى الفجر وتكمل الساعة 6 عن المغرب والدعوة عامة. الإمام محمد الإمام معلم حسن الجد عفوا لدى بلاخنا وفا السيد أدم المعروف باسم الدكتور بلام محمد زين بشارة ببيجي بيرونا هارون جبرين حسيني أبكر كلهم في مابريو لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة الكولوني مليان القانين في نجمينا بوفاتنا زوجة الدكتور أدم آتا رمضان ماتت أول أمس يوم الجمعة في مابريو بعد مرض وسرقة كمان بسوها اليوم الأحد في مابريو اللي بلاما محمد زين بشار الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن نلقوا الدعايات وبعد الدعايات كمان تلقوا النشرة الدارجية متابعة حلوة.

0: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تقلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية هنا العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء على صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أمي ما لاي ما عم نستعمله بات على فيدا
2: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد.
1: ما لابد على فيدا كان نستعمله ده حلو في سنونة
2: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت وإداوي أي مرض حن السنون يوميا.
1: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
2: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في
1: على في بات على في على في على في على في

0: مسؤول سمعت رادوشات في كل مكان دلوقتي تلقوا فوق النشرة الدارجية من راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا زميلنا جمال عبد الناصر شعيب بكير. صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سينا رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الرئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو الشايمي كان شارك في الخدمات رقم 153 لما انتهى الاتحاد البرلمان الدولي اللي كان بيجي في أروشا. الأضاحى أن المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ قاموا بحملة نظافة داخل المركز التعليمي على كارتي حبنا في 6 مرات أسمعنا العاصمة الجمعية. والأضاحى أن حزب الصحة الإفريقية من أجل التغيير كمان قاموا بنظافة في كل ريبو في كاترين أران أسمع. فدي العناوين لكم تفاصيلها من راديو تشات. كملت الخدمات رقم 153 هنت الجمعية أو الملمة هنت الاتحاد البرلمان الدولي اللي كان خدماتها كملت في أروشا بعد مناقشات طويلة في خصوص الديمقراطية والحكم العديل والتعاون الدولي والتغيرات الوطاء. الملمة دي كان شارك فوقها وفد تشالي برئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو الشايمي وده في شارك كمان في كل الملمات واللجان والمنتديات اللي كان حج فوقها كلام كتير تجاني سينا رمات والتفاصيل.
0: بعد أيام من المناقشات والمشاورات خلاص كملت الدورة رقم 153 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. خدمتهم كملت في عروشة العاصمة هنا دولة تنزانيا المتحدة. المناقشات دي تخص الحوكمة الديمقراطية المعاونة الدولية الهمبولات المناخ قوين دور هنا البرلمانات في معالجة المشاكل العالمية الكبيرة. شارك الوفي تنجات الفراسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو الشايمي في مختلف الملمات الدولية. الأعضاء نجات شاركوا في أعمالهن اللجان خاصة المناقشات التخص الحوكمة الرشيدة وتكافؤهن الفرص. ومن النتائج الكويسة انت المشاركة انتخبوا علي كلوتو الشايمي رئيسا الجمعية الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي من سنة 2026 لحد سنة 2027. التعيين ده مسؤولية جديدة خطوها لرئيس الجمعية الوطنية نجات علي كلوتو الشايمي. في الحفلة الختامية رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو الشايمي قال انتخابه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وشكر زملائنا الأفارقة الأنطو الثقة وقال تشات ملتزمة عشان تقوي الوحدة عن المجموعة وبقوة الحوار عن بين الأعضاء وبوصلوا الصوت عن الدول الإفريقية داخل الاتحاد البرلماني الدولي. وفي مجال هنا الجو الوفي تشات أيد ووافق المبادئ قدمتها دولة نيبال وقال لي المبادرة كل الدول الأعضاء عن البرلمانات متفقين عشان بعالجوا المشاكل عن الجو. في وقت الجمعية انتخبوا الأسترالي ميلتون ديك ده رئيس للاتحاد البرلماني الدولي وهو أصبح الرئيس الجديد للمنظمة لمدة 3 سنوات جايات. كلفوه عشان بقوي الحوار بين البرلمانات الأعضاء وبشجع المعاونة البرلمانية وبقوي الاستجابات المشتركة للهمبولات الدولية. الحضور نجاد خاصة في مجال البرلمان الشباب عشان ده كلم عبد القادر عبد الرحمن ناكوكو عضو البرلمان وعضو مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي. وجه رسالة باسم زملانا للرئيس الخلاص خدمته كملت. رأس المناسبة الختامية رسميا معالي موسى عزان زونغو ده رئيس الجمعية الوطنية في دولة تنزانيا المتحدة وهي بس الدولة المضيفة للدورة رقم 153 عن الاتحاد. وفي نهاية الملمة أكدت تشاد التزامها بآليات الحوار والمعاونة البرلمانية والقرارات اللي بيشنوها والمسؤوليات اللي وكلوها للممثلين. ببقى الهامبول في كيف بلتزموا بالقرارات اللي بقت في أروشا وبيشيلوا إجراءات كويسة تخدم الشعوب وتقوي المساهمة من البرلمانات في مجال الحوكمة العالمية.
1: نتابع لكم دائما رشة الأخبار من راديو تشات. أمس يوم 10 أكتوبر بوافق باليوم العالمي عن الصحة العقلية والنفسية. بالمناسبة كمان المركز للتربية الصحة التربية الخاصة بالأمراض العقل والنفس نظم احتفال بهذه المناسبة الكبيرة دي تيت شعار التجارب والقالين نؤشها خلي نسمو للتغير الحقيقي. فالمناسبة كانت لقت للمنظمين عشان يقولوا لابد كمان يزدو الوعي الناس بخصوص الصحة هنت الأجل والصحة هنت النفس ويقفوا يشوفوا الحمبولات القادية تواجههم المرتانين. من جانبهم كمان المرتانين هم كل شالوا الكلام في المناسبة دي وطلبوا كمان خلي الناس يهتموا بهم ويدمجوهم في لب المجتمع. الأعضاء عن المجلس البلدي عن الحركة الوطنية للإنقاذ إمبيس كان قاموا بحملة نظافة داخل المركز التعليمي على كارتي حبنا ده في 6 مرة نسمح عن الأصل من جميعنا. على المناسبة كان بيقد بحضور الأمين التنفيذي البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ وكذلك الأمير أنا 6 مرة نسمح وقت ما خلاص النظافة كملت كمان الأمير كان كلم خلينا اسمه لي أحمد حسن جمعة.
2: نشكر للSA أنا 7 أرندسما جسوا أكشن أنا حتى في أكل أنا أبينا دا 7 حنا كلنا ما حنا واحد ما حنا اثنين نشكرهم ونقول خلي دبل إفار أنا ونقول للبروفيسورات القادم بقروا إيالنا خليهم كلوا يشيلوا مسؤوليتهم يقروا إيالنا عديل دايما وأبدا أن يأكلوا في ورام شغل كان قصر في أكل يعني بخصوص السالبريتي أمين جماعة يعني أنا بنفسي مير قايد أنا داخلي ما حقي أنا ومن واجباتي ومن واجبات الشعب الشالو مني ومن حقهم أنا نسيلهم.
1: أحمد حسن جمال لمرة 6 مرة نسمعنا الأسم من جميلة سميتو في ميكروفون أنا راديو جدل كان مثل الزميل حسن موسى حسين. كذلك الأعضاء عن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير كان قاموا بحملة نظافة داخل الإيكول ريبودا في 4 مرة نسمعنا الأسم من جميلة. المناسبة كان حيدر فوكا النائب لمرة النائب إبراهيم محمد أمر ومديرنا المدرسة وكذلك أعضاء عن الحزب حجها وحبيب عمر والتفاصيل.
3: في الساعة 6 صباحا هن يوم السبت يوم 10 شهر 10 سنة 2026 مشوا مناضلين هن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير في إيكور ريبو القاعد في كاتريم أراندوسما وفي راسم رئيس هن الحزب قاسم شريف محمد والكان اعتبر الأمل دا واجب وطني وقال
4: جينا عشان الطلبة يبدو جينا خلينا نشوف الإيكور ده هل جايز ولا ما جايز قلنا خلينا نجيبه كونتريبيوشن جينا هذا من السبع من الدليل والمنادلات عن ار بي سي جو جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات عن الاكل ده شنو اسكي سال دي كلاس وكور ده كله بري ليه على جبو ده كل عشان ده جبنا كونتريبيوشن حقنا جينا قشينا جبنا رامبلي جينا ماتيريال والماتيريال جبناه كله كان خلوا لي كل.
3: وكم من جانب النائب هن المير هن كاتري ماراندوسما ابراهيم عمر محمد شكر المناضلين في زيارتهم ومساعدتهم للايكور ريبو وقال
5: قبل شيء نشكر البارتي RPC أنينا نسونيدا لكل الأحزاب يشول فكرة زي ما الحسا RPC سودا عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
3: وكلي مدير حن الابتدائي في إيكور ريبو أديوس سابياسوم هي كمان قدمت شكرا للحزب حن الصحوة الإفريقية من أجل التغيير في القموبية في المؤسسة هنتا وقالت
6: فرانا مرة قدم جابنا التراب في الإيكور بكان لي إنه أول بيرونا كان أمي صبر هذا بيرونا كل شيء فدي قال مي جايين بس وسألنا من جاب تراب قدمنا نقول الله يسافر والله يزيدوا مبارتي الله يودم قدام يزيدوا يجينا لزيارة يعاونونا.
3: نذكركم بكونه ابتدائية ريبو القاعدة في كاتري ماراندوسما أسسوها سنة 1968 وهي من المدارس الأولانية والقديمة هنت الحكومة في العاصمة نجمينا وخرجت الآلاف من الكوادر القدروا لقوا مناصب كبيرة في بلدنا تشاد.
1: ريبورتاج الزميلة جهة وحبيب أمر. في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى رقم 15 الجمعية سمحا جمعنا للموضة كان صوت واحد مؤتمر صحفي أمس هني في واحد من الفنادق في العاصمة جمعنا. محمد أمر إدريس والتفاصيل.
7: في خلال المؤتمر الصوفي المنتج هنت المهرجان سمهن جمينا هنت الموضة قدمت برنامج هن الذكرى 15 ودل جمعياتها اللي بيحتفلوا فوقها في شهر ديسمبر الجاي. المنتجة سولكيم أنغربتنا قالت المؤتمر الصوفي ده بيقدموا فوق البرنامج انت الذكرى الخامستاشر للجمعية، أكدت بكون الاحتفال ده يكون في موضع خاص وبنظموا فوق نشاطات في مختلف الدوائر انت نجمينا. النشاطات دي هدفها عشان يوقوا الشباب في مختلف الدوائر وبعرفوا المواهب انت الشباب وكيف يدربوهم في مختلف المجالات انت الموضة وقدمين الأزياء والتصميم. وقبال الاحتفال هنا الذكرى الخمستاشر بنظموا نشاطات مختلفة يوم 11 ويوم 12 من شهر 11 الجاي، مثل معرض حن البي واختيار مصممين حن الأزياء. نذكر بكون بعد 15

0: كل الأقاليم على بلدنا الجاد دي نشتري الأخبار اليوم فجر والناس الفترة كمان يذكرون بالعناوين. الرئيس للجمعية الوطنية اللي قلت جايمي كان شارك في خدمات على الملمة رقم 153 على الاتحاد البرلماني الدولي اللي كملت خدمتها في أروشا في تنزانيا. الأعضاء من المجلس البلدي من الحركة الوطنية للإنقاذ كان قاموا بحملة نظافة في كارتي في المركز التعليمي هنا كارتي حبينا في سبتمبر الأسبوع. والأعضاء من حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير كمان قاموا بحملة نظافة في إيكولا ريبو. شكرا لكم أنتم القادرين تابونا حاليا من أبجوغانا كبيرة ومن أبجوغانا صغيرة ومن مدغا ومن أي مكان بواسطة راديو جاد لنشر الأخبار. كان جهد أسرة التحرير بشير عمر بشير حجي هوا حبيب وعمر تجاني سين رماد. قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشيبة أباكي غيرو أباركتو بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.
1: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

مستمعينا السماعة الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل جمال عبد الناصر شعيب بابكي وسمينا موسى وضغط الله ومحمد تعالي دارسي لنا هذا الاستديو عشان نقري لكم بلاغين 40 بكر محمد، عمر محمد، حسن كرباتشا، أنجية أحمد، محمد البقاري. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة هنت 40 يوم. أنا أخوهم وأبوهم المرحوم الإمام علي محمد، تبقى أمباكر الاثنين في نمره اللي تبلام محمد أبكر كانتون كدادة. الأوان صغير مهدي في اللي لو الهزن، ببلغ لي كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة أنا 7 يوم. أنا بيتا المرحومة أدمة اللوان صغير مهدي السرقة دي تبقى اليوم الأحد في اللينيا. نكرر، اللوان صغير مهدي في اللينيا لو الحزن، ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بيتا أدمة اللوان صغير مهدي السرقة إلى 7 يوم تبقى اليوم الأحد في اللينيا. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. نمشي نلقى الفنان السوداني الكبير، سودان بلد الأمان، عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس القادمين يتابعون من مدينة دوبا، فني محمد علي وبنيته أمن يوسف الله جابه. عادم بنية، عادم يا بنية، إدريس مكايلا رمات السوبر في بشارة محمد دومبركي، كلهم من دوبة نقول لهم صباح الخير من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة وهديناها خاصة للمستمعين المحبين الرادجات القاعدين هناك في مدينة دوبا وايت براخنا ما لما أشوف علي هارون دي رئيسة هنا جروب جنة العشاق تطلب من كل الأعضاء أنا الجروب خليه بحضره في وايد أسامبلي جنرال جمعية عمومية تبقى يوم الجمعة يوم 15 أكتوبر 2026 بالساعة 11 قبل الظهر في بيتنا فاطمة زارة خاطر ده في كارتيه صنفيل قريب من سوق الجداد الحضور أن كل الأعضاء مطلوب وأي غياب ما مسموح نكرر أشوف علي هارون دي رئيسة عن جروب جنة العشاق تبلغ لكل الأعضاء هنا الجروب خليه بحضره في وايد أسامبلي جنرال ملمة مهمة جمعية عمومية تبقى يوم الجمعة الجاي يوم 15 شهر 10 2026 بالساعة 11 قبل الظهر في بيتنا فاطمة زهرة خاطر في كارتيه صنفيل قريب من سوق الجداد حضوركم مطلوب بالهين وأي غياب ما مسموه أزوركم مجا كمان بودوا لي كونفوكاسيون نمشي نلقى الفنان الكبير عيسى موسى هدية خاصة للناس العزاز والبهب راديو تشات عشيتي له هدية خاصة رئيسة المسلمين الإذاعة الوطنية التشادية الدهب الجمرو الدهب النايرة بين مكة والجزائر جوائر الشمو آدم أما منا أم موسى حرم صغيري حرم آدم أميرة نقول لكم صبر خير من إذاعة الوطنية التشادية وما ننسوا أميرة عيسى موسى بنت الفنان نقول لك صبر خير ونقول لكم صبر خير لكل الناس اللي بيحبوا الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنشامينا كم التكنيك

مشيت الخيلة ورادك اسمايلة دي مشيت الخيلة ورادك اسمايلة اتنيها تتشدد في أكثر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حراج

0: خلال الوراء.
1: بعد ما سمينا الفنان التشاد الكبير الراحل عيسى موسى الشتيلة نمرق من تشاد ونمشي هناك أمريكا الوسطى اي تي جاكوب ديفاريو هدية خاصة لفورس دو ديفانس دو سيكريتي القاعدين في بورو برنس وكل القاعدين في تشاد في 23 بروفنس انا بلدنا تشاد الأعضاء انا لام جام بلاتفورم الكلمات كونسي حسن جدل وكل جمايته انسبكتريس حجة بنتو كشلة كسر عبازين كسرو وين أسكرنا تشاد هدية خاصة لكم كم تكنيك.

نقول فوكا صبر خير كابتن محمد عبد الحميد بشر ليتنا يوسف عبد الحميد بشر ليتنا أبو بكر محمد مرغني غروب النجاة لتطوير البلد كلكم نقول لكم صبر خير من غادي تشاد كل الدي جي سي أنا الأونا مال قارين بأسيري سيكريتي نقول لكم صباح جميل داخل الاستديو أنا غادي تشاد.

بعد ما سمينا الأغنية الحلوة وهدية خاصة للقوات المسلحة التشادية نمشي نلقو زكي عبد القادر. قبل الثلاثة دقائق من البرنامج الناس اللي بكتبوا رسالة بالفرنسي وبالعربي في النمرو خلي بيكونوا جاهزين عشان تكتب لنا الرسائل بدري 66 24 15 66 24 89 9 تيغو 93 33 24 14 90 33 24 10 و4 اكتبوا فرنسي نورمال وعربي حقيقي وعنينا نخدموكم كابي تكنيك

مستمعينا ومستمعاتنا الادوتشات في 23 ولايه دلوقتي تلقوا فوق برنامجكم الاسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات كونسيرت زوريتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في اي مكان سوا بواسطه هنا غاديو تشات. تقولوا لهم صباح الخير احد جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه في نمرو التليفون واحد بس ابل تقدر تنادوا في رقم 1-61-53-50-63-61-53-20. النازم كمالك الخط ننطق رقمين آخر لكن ما تنادوا إلا تكتبوا رسالة بالفرنسي وبالعربي فرنسي صحيح والعربي الأديل وأنينا نخدمكم تحت خدمتكم إن شاء الله. 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-93-34-10-4 وأنينا نقول لكم الرسائل. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم بشيل الأبلات وبخط الأغاني الانجينير بلان شوبي جابرييل في مكنة الفن قدام الميكروفون جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نمشي نسمع أول أغنية بعد الأغنية بالثلاثة دقائق نشينو على بلات أنا المستمعين في كل تراب أنا بلدنا تشات. نقول صباح الخير لكل الناس الهالية كابتيو برانشي غادو تشات من الإزالة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينة كابين تكنيك

0: Allô Radio Tchat. 61 53 53 20. Allô Radio Tchat.
1: Allô Algrat Jani Ferrawant.
0: مرحبا رخية يحيى من ملموسي.
1: مرحبا.
0: كيف الحال كويسين؟
1: ايوه الحال ان شاء الله كويسين هم صباحكم.
0: طيبين الله يهات وقول صباح خير لياتو.
1: اوكي قبل كل شيء نقول صباح سعيد واحد سعيد ونهار سعيد وراحة سعيدة ليه جدا لكل وزرتك.
0: شكرا.
1: وكل هذا قروب راديو شاب انا ما بزاد انا ما فوق الراس انا راسي صاحب الفخامة الجانب في الرماد.
0: شكرا.
1: والأميرة جائرة الشمالة منصورة حسن بنت أمل ونصر نصارى
0: نعم
1: وبطول يحيى هم هدية يحيى الوالد زارة مصطفى عبا يحيى هلو
0: نعم
1: طاقة أحمد بلارين دي كمينة مهاسي نوني معمولي كمتاري سنة
0: أيوة
1: أنا دو تريفة حرم السبيب أبوها حبيبتة سخيرة حرم آدم
0: نعم
1: حبيبة جبرين هي مامي وهي عبد الله مملكين محمد دلالية مريم محمد نور خليجة آدم زينب آدم
0: أيوة
1: وما ننسى جدتي خليجة حمدتا وهليمة حمدتا وأنكل يونس حمدتا ومريم سيمان أشتا يونس خليجة يونس جدة يونس إدريس يونس يحيى يونس أبكر يونس ومحمد يحيى يونس يحيى
0: وأخيرا
1: وأخيرا ما ننسى المستمعين والمستمعات
0: بصفة عامة. شكرا رخية يحيى من ملموسي هناك في بروفنس أنا جيران أقول لك صباح الخير من راديو تشات ميرسي شكرا كثير. 61 53 53 20 ألو راديو تشات.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا ومن وين؟
2: الله يبارك فيك معك كرتر شايف من الغب شايف
0: شيخ الشيوخ
2: الحمد لله بخير
0: كيف حالك أخي
2: والله بخير نحمد الله ونشكره
0: مبروك المولود ولا المولودة
2: المولود
0: انزين أنين الأكالين دول لا ما عندنا مشكلة الله يربي
2: لا لا لا لا
0: إن
2: شاء الله معليش
0: كونفوكاسيو قد جاك طويل إن شاء الله يوا
2: لا إن شاء الله عرفنا نستقبل إن شاء الله
0: نعم فضل أخي
2: طب لكل شيء أنا هنقول صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات
0: أيوة
2: خاصة لجروب أنما الأزاز
0: نعم
2: الراس.
0: أيوة
2: ما ننسى هناك عامد البكر الدباي
0: أيوة أيوة
2: هناك ما ننسى غني محمد ما ننسى أدمر خطو هناك جواير الشمال هناك أسرة نصارى ما ننسى هناك طاهر درما من مشاكة عبدالله جنادين وجميع المستمعين والمستمعات ونرجع لك لثاني مرة
0: شكرا سرسر شايب من أنقب الشايب سلمناك انت وكل أسرتك القادم بتابونا من أنقب الشايب سوسانتا سنكانتروا سنكانتروا فين قميص بودرة هدية خاصة لكل الأجالية السودانية المقيمين في العاصمة نجمينة والقادم في صباح البلد إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة فنية سيد إما من منارة تي في راديو تي في فاطمة ينو اف ام 92.5 ألو راديو تشات
3: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أنتم معنا من وين؟
3: معاكو حليمة
0: حسين من أبشم حليمة حسين من أبشم درادر هلي تلقادر
3: أي
0: فضل حليمة تقولي صباح الخير لها تو
3: نقول صباح الخير لجيت وأسرتك
0: أيوة
3: نقول صباح الخير لمحمد ناجر عبد الكريم وأسرتك
0: أيوة
3: نقول صباح الخير للمدى سلامات وأسرتك
0: أيوة
3: فأجدين أهمات
0: نعم
3: جدين أحمد
0: وأسرته أيوة ألو حليمة حسين حليمة حسين فاتت الناس قاعدين بنادونا في نمرة لم تنلوا معنا الاس ام اس يا جماعة نادونا في نمرة واحد فقط 61 53 53 20 ده بس أبل ألو راديو تشات ألو فات
4: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أنتم معنا ومن وين؟
4: المستمع صحابة من ملموسي الدبرتمات يور عاصمة جيرا
0: فضل عاصمة جيرا منقوة
4: عم عدفت
0: اها ايوة فضل
4: صباح سيد نهار سيد لجي توصيرتك
0: ايوة
4: ما ننسيني الرخية يايا
0: اها
4: عبد الرحمن جبرين عبد الرحمن محمد بكر
0: ايوه
4: محمد نور عبد الله شلتون محمد محمد احمد
0: ايوه
4: احمد محمد
0: نعم
4: يا ما ننسى هنا في بيتين ياقوب عمر ديريكتور موسى قاسم بيتي فرير عبد الله احمد
0: ايوه
4: محمد نور عبد الله مريم محمد نور
0: ايوه
4: محمد نور يا سليمان
0: ايوه
4: علي اساقه جدو اساقه
0: نعم
4: عبد العزيز صالح عبد الله صالح طاهر عبد الله
0: ايوه
4: امانه عثمان ميداجي من احمد ايمان الحاج زكريا احمد عربي محمد عبد الله
0: نعم
4: محمد الزايم
0: واخيرا
4: ما ننسى كل المسلمين بصفه عامه.
0: شكرا كثير، سلمناك انت وكل اسرتك من ملموسي هناك من ديبارتمان اب طيور تابع لولايه جيرا. شكرا كثير. اوي قميص بودره كونسير سكينارون شريف عبد الله من المبارد اكيد اننا نحب المسلمين غاديو تشات. الو
5: الو
0: مرحبا
5: الحمد لله
0: يا تو معنا من وين؟
5: معك زكريا حسن من بتكين.
0: زكريا حسن من وين؟
5: من بتكين.
0: من بتكين فضل اخوي
5: الحمد لله.
0: نعم تقول صباح الخير يا تو زكريا.
5: صباح الخير لك انت واسرتك.
0: شكرا.
5: ولا اخوي موسى ادريس وجماعته
0: ايوه
5: ولا بتسان ادريس محمود وجماعته
0: اها
5: ونحكي لي على أخو عثمان زكريا ناصر عماد
0: نعم
5: محمد عماد
0: أيوة
5: وما ننسى كل المسلمين وما حسنهم.
0: ألو ألو غاديو تشاد.
5: ألو
0: ألو
5: الحمد لله
0: ياتوا معنا ومن وين؟
5: معك عبد الله علي.
0: من وين عبد الله علي؟
5: من ولاية جرا.
0: ولاية جرا دي كبيرة، أي مدينة؟
5: أما خلاص بتكين.
0: أها قول لنا بتكين، أيوة تفضل أخوي.
5: الحمد لله نقول صباح الخير لك أنت وأسرتك.
0: شكرا.
5: هلا تمام الحمد لله نازل يا أخوي عبد الله طاهر سليمان علي سليمان أبكر سليمان وجمعته.
0: نعم.
5: أبكر عيسى وإبراهيم عبد الله أبكر طاهر أبكر محمود من والد أنجبنينة.
0: نعم
5: وما ننسى كل المسلمين بصفه
0: عامه. انينا كمان ما نسيناك انت واسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من بيتكن نقول لكم بونجور ديبي غاديو تشات. شكرا كثير.
5: ندور اخاني على غراد.
0: شكرا كثير ميرسي. اشوف علي هارون حوا ادريس سمحه محمد البرنسيسة خديجه هارون فاتي لا ديفا فاني لا شينواز كل لكم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات. الو
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا
6: بارك الله فيك.
0: شاب دي كاريب على كارتيه
6: انت شاب دي كاريب معك.
0: فضل اخوي موسى يسيني من ام سنين صغيري
6: اكيد
0: كومينا انا بريمير اراندو سوما
6: اكيد
0: تابع لي ديليجي ابا كاكا
6: اكيد.
0: فضل اخوي.
6: اوكي نقول صباح الخير عليك انت واسرتك هناك من هاره كلمات.
0: ميرسي.
6: ونقول أسرة المهندس الربط السلوك والأمانة معك.
0: شوبة غابريال قاعد جنبك هناك في بط الوالي.
6: تركيب بط الوالي.
0: أيوة.
6: وأسرتها ونقول هناك كل أمالنا إزاية أونما.
0: أيوة ميرسي.
6: ونقول تنتينا جمريا مستير محمد جميليا ناس اندوشوش هناك من كاركيج قلده. محمد الجابر هناك من كاركيج قلده وهرونة المعروف بهذه السكر.
0: أيوة.
6: محمد جبير سنالة تخيرة أمر هارون هناك من كاركيج سنالة تخيرة.
0: نعم.
6: تاني محمد عزيز هناك من كارتيه امسينا نسخيره.
0: ايوه.
6: ونقول ديجا بقي تيسا وارن عبد الماجد وعبد الرحمن حسين كلاندمان وعاصر روماندا الشيخ الشيوخ.
0: نعم.
6: ونقول كل البوليس من اسبال انا على الدائره.
0: ايوه. ونقول
6: وهناك نقول ما ننسى هناك جميلانا هناك حسن جبريل هناك من كارتيه فولغا.
0: واخيرا.
6: أنا
0: يعني كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك والناس اللي قاعدين يتابعونا من أمسيننا صغيرين وأمسيننا كبيرين نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات. ماما عبد الله أنا ما أربك ديك أبونا الشيخ بشير آدم إيسا. ألو غاديو تشات. ألو
7: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. Allô.
7: Allô.
0: أنا صاحين لكل المستمعين والمستمعات أنا غاديو تشات نقولوا فوق صبر خير للناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الولايات أنا بلدنا تشات وين مالبا ما سميناك اليوم وين رئيسة المسلمين جوهرة الشمو آدم كلاندومين ألو غاديو تشات ألو الو
7: عليكم صاحب الفخر متجاني
0: سر مرهبيات اداب الجمرو اداب النايرة بين مكة والجزائر
7: اكيد انا
0: جوائر الشمو ادم فضلي ماما
7: قبل كل شيء نقول تهي اصبرني على فرنسا وكل اسرتك
0: ايوه
7: وللمهندس الربطاني مع الزجرية
0: ايوه
7: أزف تحياتي لكل المستمعين والمستمعات والمستمعين والمستمعين لكل من الخال الأزف المفكرة البروفيسور جبل ناصر محمد من مدينة
0: ديفو أيوة
7: وزوجي تهرى مشكلة بأجو وإيال الزهور وجواهر وتسميم وإيال ديفو نصلين
0: أيوة
7: تبارك لي آداء جروب راديو شاد ونما الإزلاس ونما فوق سرته على رسم طيب الفقامة في جاني
0: شكرا
7: محمود بسر حماد محمد نور موسى
0: ايوه
7: ماجر سريا قاسم
0: ايوه
7: دكتور اسم الغوني تاهر درما ادم ارخصو عبدالله دنا ادم فرصر شاي
0: نعم
7: فاكهة الدينة منصورة حسن
0: نعم
7: تبارك الله مستمعنا على مدينة البشم درادر اللي تمسكين والقادر المبارك تنسى وقادر البسونة إلا التاجر
0: حترا
7: بندي سلامات النور احمد النور
0: اها
7: محمد بنسانتي محمد يونس محمودي
0: ايوه
7: كمسر حسين تجيل مريم جدي سليمان انجي جيماري دقانة سندر وزماري
0: ايوه
7: تبارك لصلاح الدين عربي وما ننسى مستمعين لنا مدينة مندو
0: ايوه
7: كان هارون والبيكورو
0: نعم
7: امبسدر بيجان المسيفير والودة بجوزير زحرة بشير يامان ومار
0: نوار اندو ما يقل كيقل اميان باقي المفتحين كل غاية ايوه
7: ومار انسى محمد كل بوار بمصدر
0: اها
7: ومار انسى محمد علي ملعا مستدر من قصير
0: ايوه
7: مستمعين واندو مستمعين
0: الو غاديو تشاد
8: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: صباح الخير تجاني ترمات
0: الرئيس هو
8: انا الوزاقي
0: فضل يا ماما
8: نقول صباح انت وصلك
0: شكرا
8: لجنوتي انا جواير الشمو عدم خالي ومخامة علي
0: ايوه
8: يا كابتن جعفر من دبيا دلام عادي من ترو الزاوية عادي مرحصو
0: نعم
8: المسلمين أنا جروب أنما الزاز
0: أيوة
8: يا هرم الصغيرة جميع الجواهر
0: أيوة
8: يا هرم الموتى
0: نعم
8: لجرتي أنا عيشة مدام تشفينا
0: يا في قويناك
8: ويالا أيها من قوي
0: أيوة
8: والناس أنا جروب أبو عيشة كومبلي ما نسيتي مع أبو عيشة بنفسها
0: كيا
8: ومسيتها من ردينا
0: أها
8: حسن طائر خزاني
0: اها ده قمري
8: نصر النصارى
0: ايوه
8: قمري جاي داني
0: نعم
8: نصر النصارى فردوس سليمان
0: ايوه
8: خديجة ادريس من باب المدينه
0: واخيرا
8: كل مستمعين ومستمعات جده برمه من شقتي ما انا
0: شكرا المستمعات المحبات للاذاعه الوطنيه التشاديه نمشي لازم اغنيه وبعدها نقروا الاس ام اس نوقف الابيل هلين شويه

هجينا السيرة وبنات الحلة ماشينا السيرة وبيانا الحلة مرجينا السيرة وبنات الحلة.

نبقة الجلاد الفنان جاد راهل الكبير أحمد بيكوس. نقرأ رسائلنا للمستمعين. بقول بونجور لإذاعة المفضلة غاديو تشات، المستمع محمد تقمر من كاتيه شاوير ده في كومينا كاترم ورسمة في الأصل من جمينا. بقول أحد سعيد للرجل المبتسم تجاني سيرامات وكل أسرة من كاتيه كليمات. وبقول بون ديماج للتكنيسيين محمود قسر حمات برضك من كاتيه شاوير. وبون ديماش لجوائر الشمو آدم وكل أسرته. وبقول أحد سعيد لجارة آدم كوفرنما وجدو ولآدم مرخصو أنتوني شيشا. وبون ديماش لجنرال حامد قدير وكل أسرته. وبقول بون ديماش لأخوانا حسن إدريس كوكو. وبون ديمانش لكل اللاتشانين. سلمنا كثير محمد قمر نوتر فوازين هنا في الأونما. آسيا محمد عبد المنان من مدينة عبشة تقول صباح الخير لوالدتها حليمة السميه ولأبوها محمد عبد المنان ولخال عبد الله السميه ولكل الأهل والأخوان. سلمناك هنا كمان أنت وكل أسرتك. بونجور جاني سيرا مات أبيض مع كابتن جعفر من دوغيا. سلمناك كثير انت وكل ناس هنا دوقي كابتن جعفر. شكرا كثير. صباح الخير. بقول اسمه موسى خليل من المساقط. صباح سعيد لأنا ولأسرتي. وصباح سعيد لأخو إيسى حسن من آتي البطحة. وصباح سعيد لكل رجال الأمن والجندرميري. وربنا يحفظ بلدنا تشاد الحبيبة. شكرا كثير بارك الله فيك. اللهم آمين. صباح الخير. جاني سين رمات أبيض معك محمد علي من مدينة عبشي. بقول أحد سعيد لأم مريم محمد نور ولأخت العزيزة فاطمة محمد ضيف الله ولأخو العزيز ضيف الله محمد ضيف الله ولأسمان محمد ضيف الله وعبد العزيز محمد ضيف الله وعبد الناصر محمد ضيف الله. وشكرا سلمناك كثير أنت وكل أسرة ضيف الله. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. بونجور راديو تشات وبون ديمانش. قول اسمه مباي ديجيم ماتيرين فيس انا نغمباي. بقول ببروفيتي على الميكرو وبسلم كل الاوديتر ولا اوديتريس انا راديو تشات وبتمنى العافيه ولد الممدوده من اجل تشات كويسه. سلمناك كثيره مبايد جيم انت وكل لا فامي. بونجور راديو تشات سو لو ميم ميسيو دونك دارينا دي وا ديكتيب اس ام اس واي بس تنين باسكو يا سي دو زوريتر. بونجور اوناما. بقول اسما دي محمد ابو امينه. بقول بون ديمانش لعدم الجوني من هلي تافروك وما بنسى الحاج اوتمان مؤمن من هلي الطيبه كانت افروك وما بنسى أسرة آدم من هلة أفرق وأسرة قرصايا موسى. شكرا كثير سلمناك أنت وكل الناس أفرق ناسين أفرق. بونجور أوناما. بقول بسلم كل الاتشديا أنا الإنبا وما بنسى أحمد كفين ومبروك سار. بقول اسم السيد جوجنار من عبشي كيا. بونجور جاني سير رمات حسن معلوم إيسا من زاما. بسلم كل الحلال المجاورة لزاما. شكرا كثير سلمناك عنينا كمان. بونجور غاديو تشات محاسن يونس محمودي لارنجي كمينة من مدينة عبشي الامدارات اللي دالقادر. تقول بون ديمانش لتجاني سن رمات وبون ديماش لجديتا حجي أمن محمد من كارتي جرمية في مدينة عبشي وللجراند سير حقتها أمن بشري توم وزوجها إيبيت عبد الجليل آدم وبناتها سترة إيبيت عبد الجليل آدم. وبون ديماش لأمها رخي عبد الخالق إدريس ولأبوها يونس محمودي عبد الله ولأخوها النور أحمد النور لومد سلامات والحليم أحمد النور وأمن أحمد النور وهو أحمد النور وصفاء أحمد النور ومصطفى أحمد النور. وبون ديمانش
le kula la dana guruba de chat on mala usage jawaira shamu adam le mohammed tahamit sabala bon santé commissaire sen tegil طاهر درما أبا لعبد الله دنا آدم وألي زادو دنا أو لسمحة محمد الأخي يحيى بنت أمدو يوسف عبد الله حامد وعاد مرخص أنتوني شيشة عبد الرزاق عبد البنون بدوي البروفيسور منصور حسن وهج عاشي من قوي ونجي مويس من بونغور شكرا لارن دو كمينة صباح خاص لأعز الناس أحد سعيد لكل الشادين والشاديات ألف شاد وخارج اللي في شاد وخارجها وأحد سعيد لكل الأمال عن الإذاعة وتخص منهم تجاني سرمات وجمال عبد النصر والزوار عن نور الفائق ومن مدينة عباس جدو محمد بركة ومحمد اللمين وزينب الطيب محي الدين وتقول أحد سعيد لجارتها عائشة حسين أما الأولاد ولصديقتها زينب سلمناك كثير كمان إن شاء الله صباح الخير.

بقول بونجور الجراند فرير حق الشريف من البنادر، ولأخوه متلمة حمدان حسن خليفة أماني إيسا حمدي، وما بنسى أسرة البنادر جيلارو الطويل البطحة، وما بنسى محمد علي آدم سلمناه كثيرا. صباح الخير، أقول معنا محمد أبكر من ميزون داريان الكليسيم، الله يفك أسركم إن شاء الله، وكل المساجين في بلدنا تشاد. بقول بون ديمانش لأخو في كليسيم، وأنينا كمان نقول لكم بون ديمانش لكل الدنغاريان الكليسيم وقاعدين في كل سجون تشاد. ربنا يرفع منكم الهمبول حسن عواد إيسا من أبشي، بقول بون ديماش لكل التشاديين بدون تفرقة، سلمنا كثير حسن. صباح الخير يا عبد الرحمن محمد طاهر أبو الإيال المعروف بنور البنات من راديو صوت المرأة، وصباح الخير لأب مدو شهدو لأبوها شهدو، ومن بتكن من مندو، ولألي محمد عمر من سار، ولقنبو محمد عمر من سار، ولمعلم علي محمد عمر من سار، ولتجاني سن رمات الاسم زهر الشهدو، سلمناك كثير. بونجور تجاني سن رمات سي أباتور أبكر من مدخن حول العالم كارتيه باري غلاس، بقول بون ديمانش لكل الدكتور كل الدكاترة ولكل الفارماتيسيان تشات، وكل الأخوان والأخوات أنا مدخن حول العالم، وكل الأوديتار والأوديتريس الأنماء، وما بنسى تجاني سرما، شكرا كثير. بونجور أنماء، الرسالة صراحة ما مفهومة مرة واحد، ولا إربنا كلام فرنسي ولا إربنا كلام عرب. بونجور جاني سيرا مارسي فاطمة حسن آدم المعروفة باسمنا بيبي من كارتيه زافاي، تقول بون ديمانش للجراند سير حقاتا منصورة حسن آدم، ولجوائر الشمو آدم، ولمريم جد سليمان من أبشي، وكل الأضانة جروب أنماء العزاز، ولأمها رمادة محمد خير، وليالا مريم فايزة وحسن محمد سنوسي وقنبويا حارون استشفى من زافاي. وبون ديمانش لأسرة محمد خير، وما تنسى الإيال الجران سير منصورة حسن آدم عبد الرؤوف ومحمد نور وزينة وذكرى عبد الله وعبد الودود وأمها من أدا ساكن خارجة خميسة جلابي. الساعة 9:31 دقيقة، نمشي لمكنة الفن. في مستمع في الخط؟

0: الفنان آدم قاسي. نقول لك صباح الخير الفنان الكبير لك أنت وكل أسرتك. أكيد نقول لك صباح الخير. صباح الخير جاني سيرمات الاسم محمد حامد حسب الله بون سنتي بقول أحد سعيد لي أنا ولكل المستمعين وكل الشباب كدردك في حي المطار. الأميرة جوائر الشموط طاهر الدرمة منصورة حسن عبد الله ذنامة حسن يونس ومسير سنتا جيل سمحة محمد وكل زول بارف محمد حسب الله بون سنتي سلمنا كثير ومسير سنتا جيل مبروك السماية مباكر نجينا كلها في عبشة إن شاء الله. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ساكت ما لما أنا ترى كونجين لك أن سوك يقول زكاة لازم تسلو زكاة يا جماعة مرقو ترى ما أمكي
1: زكاة ما وقت لسه يا جماعة
0: أي وقت تم كونفوكاسيون انترفانسيون قولوا قالوا بتشك كما لقنا
1: إن شاء الله
0: فضل أخوي
1: قبل كل شيء نقول تهية سباهية لك انت ولكل سرطة ولكل ساعتين رئيزات وانا ما بصفة أما والتقنزين بصفة خاصة
0: شكرا
1: هناك بكر خالة حسن روماندو النور آدم تكتمان عشم أم ميدان من

0: ثلاثة جابوا هناك من ذي قرمون سيرباتير عبد آدم سرسة زبقة رفير من كارفور جالا مالك ومدينة كتري ممد آدم هناك من الليل كله إلياس بكي توا
1: أيوة
0: يذكر بجد بيتر يذكر مع مريتر موزة سيني مع سيني دخل راجل ماي بحار أفضل ألاج محمد جنان من قلمي أبا عالو متر تاير هناك من قلمي بني محمد جنان من قلمي هارو رمضان هناك من قلمي هناك رمضان قادر مدقنا أول العالم ساكي محمد جنان من فلقان نقا على جاتي منك من عبدوبا هارون أبقر من عبدالي كسور أفن دي تاها هناك من الشعب مبريا قرص عريم من الشعب مبريا شباب أنا جميز المور علي عبدالله بشارة مارد ببي جرار جدا مالا أبا مالا بسبر العالي يونس أمر أسن هناك من عبدالير
1: أيوة
0: عبدالريب أنا أبقر هناك من كيسة مندريا أبقر آدم هناك من ورراي وكذلك بلال الخزالي هناك من جمينا فارا وكذلك زليقة جدو وموسى ديار الأزمران هناك من جرماي آري هلاوة إما مقايدة
1: أيوة
0: تنبا أمبسا تكتمان اللوان تكتمان آمداي تكتمان وهناك آمد تيكو قصي على دين عربي متر تاير و وهناك عبد المطلب بشير باشري دامور لأخوار الدامري أود علي الفعل جبرين المارب بكين جينيور وما ننسى كل الرؤساء عن الكافات وكل أفاني في هذا الكلاندو وزيادة تكاسا وزيادة المغازي وبتفير الخورطة جبرين وجميع المسلمين.
1: شكرا كثير كلاندو من انترناسيونال سلمنا كثير وكل الكلاندو في العاصمة جمينا و23 ولاية نبلنا تشات سلمنا كثير هاوي عبد الرحمن كرومي ماما شوقي نقول لك صباح الخير كوميسير علي ماما شوقي براكو كلكم نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد الو راديو تشاد الو
2: صباح الخير في تشاد انت رمضان
1: مرحبا يا تمانة ومن وين
2: معك النور ادم
1: او انت لابد وين اخوي
2: باي قاعدين يا خي خطك نبقى لنا صافية
1: فضل
2: نقول لك هي صبايا لجنتي وكل الجرد
1: شكرا كثير
2: وهناك زميلي هناك زكريا من بكتن
1: ايوه
2: زميل عبد الرحمن حسين ابكر خاله
1: ايوه
2: وادم ارقصو انتوني شيشه هناك من انت جواير الشمو بريزا عبد الرحمن هناك من مدرنا صلاح الدين متى
1: ايوه
2: الياس ابكر اللالي بيتيتا وادم جبرين هناك من المرسل وساكن عمر من فرد النجا
1: ايوه
2: وما ننسى استثمار الرخيص دكتور أنترسون
1: سيد الفنجال الواحد
2: سيد الفنجال الواحد
1: هو بجراج
2: الخلق كيف هو؟
1: الفنجال الواحد بس يمتلك مشينا غشينا قول الفنجال اللي قناواي بس
2: وإنك ما ننسى محمد عمر إدريس اسكندر الديك
1: ديك تال الفراريج قاعد في مدينة كسر الكاميرونية كارتير ريزيدنسيال
2: نقول له صباح سيتو وزوجته كله
1: زوجت أمينة وولد جبريل نوح الوالي نعم
2: صباح منيسر
1: أيوة
2: وهناك ما ننسى محمد كتابي من فرشة وجميع المسلمين وعندما مسلمي
1: هلو غاديو تشاد
3: هلو صباح الخير براتي جن
1: صباح النور والسرور
3: الحمد لله
1: يأتوا معنا
3: الحاج زكريا أقول النور هذا تكتمان
1: كي ونسبانا قاعدين في وين ونسبانا قاعدين في وين
3: سبانا ليه النور ولا علاج
1: ليه علاج
3: في جامعة
1: فضل أخوي
3: أنا قلت هي السماهية لتجاني يسير رماد عبيت كلامها عسل قلبها عبيت لبن أولادها زهارة اليمن
1: شكرا
3: وما ننسى المهندس أنا عليهم أكون محمود قصرة ولا ياسي
1: شوبي جابرييل
3: نقول له تهية صباحية وهناك ما ننسى الجواير الشمو آدم الذهب الجمرو
1: نعم
3: فكرزارة مؤمن عزيز تنجر الذهب الله مريودة الشوفة علي هارون سمحة محمد شبك أنتو آدم أركسو أنتوني شيشة
1: أيوة
3: هناك ما ننسى الدرهمان سينا كلاندمان حسن روماندو أبكر خالة ونخادر آسي منا عن جمعنا نجي في بوكرو أبو تريكا أبا زين أبونا وزوجي تحوى بازوغا من كرتيبة بالرحمة هناك عمل بنات أمبيرو تجاري هناك ما ننسى تجاري موسى من بوكرو ونجي في بسل سايدي أحمد عربي النور سايبة لا إسر الحالو حلو محمد الزايم وهنا أستاذ عبد الله عمر الله مربي تاجرنا حلويات ومربو عمر عبد الرحمن وما نشيل الزمن لأن علينا جينا بالتأخير
1: شكرا كثيرا لأي زكريا من مدينة بتكن نقول لك صباح جميل وحلو من الإزاء الوطنية التشادية نوري والإنة صباح الخير تاير انترناسيونال هارون جاكسون 61 53 53 20أنا في خدمة المسلمين أنا غادي أجات في أي مكان مسلمين قاعدين يتابعونا من كل الدول وخاصة مدينة كوسيل الكاميرونية. ما جسي الحمد لله ما يأجي من دلبي نقول لك صباح الخير رمات أنجوي من كاتيا يبو مدينة كوسيل الكاميرونية امباسادر محمد علي من قلفي عمر عبد الله كمان من قلفي الو راديو تشاد
4: الو صباح الخير جراسي جاني
1: صباح النور والسرور ياتوا معانا من وين؟
4: ما تعجبنا معايا من جميزه
1: ناس انا جميزه جروب استفاق
4: اكيد دوز
1: تفضل اخوي
4: اوكي انا نقول صباح الليل وصباح الولاد انتي ولكل اسرتك ولكل المسلمين الحاليين قاعدين يسمعوا الاستاذ ومني ما ننسى الجواب انا كرسي الاتفاق على خاتم علي عبد الله
1: ايوه
4: اشكر الله جدا رمضان ابراهيم بجا وبجار ابو جهناك عبد الرحمن محمد وآل محمد وجاني رامان ورحمات بكر هناك عبد الرحمن شنكران نمان انترنسلال بكر خالة بكر بشنا بنور آدم فاسمان دو قلبا جدا بيتري جاگر محمد جان هرون ابزن ماجي ترون ابزن مبزيدي قصور مزي فيني نمسنا نصر علي نجمور الله ناس آتا يردون ورمت شاگا مكايلة محمد جل جلال جماكو محمد جا فنجي شا وفرس هرون شارع رمسن فوات على جاد من مصوبة شريف عبدالله من الحقيد إني ما نسى جرى أبا ملا أشك ملا عبد الله جيني أسن وطن دلقى دجير رخيز محمد شجاع جدا ورمو من سجيتي محمد سلام من هناك جواب أنا تام كيس على رأس ما آدم جدا مبابا كار هارون جدا فريزا عبد الرحمن وما كل المسلمين
1: شكرا أنينا كامل ما نسيلاك إنتا وكل المسلمين من جيميزي نقولوا صباح الخير دكتورة سناس برو زوجة نايمة نجمة ماجور آدم قوشي من جينابور كنا نالسان سوقي نتمنى لك الشفاء وكل الناس المرضانين
5: صلى الله وسلم على نجد مصارنا قلبي شبه مصر بلن يري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا
1: ألو غدو تشات
6: ألو تجاني سير رمات أبي اللبن سكر
1: مرحبا يا تمانو من وين
6: بلال الغزالي من يمين أفرا
1: بلال الغزالي تفضل أخوي
6: صباح الخير أخوي
1: صباح النور والسرور
6: نقول صباح الخير لأنت وسريتك
1: شكرا
6: وصباح الخير للتكنيسي القاعد في جنبك
1: شوبي غابرييلا
6: وصباح الخير لكل أخواني التشادين
1: أيوة
6: وكل أسكرنا ورئيسنا محمد درس ديب الله يتوي الأمرة
1: آمين
6: ونقول صباح الخير لأنكل محمد نور في بردنغال
1: أيوة
6: صباح الخير لأنكل عبد الرحيمي عبد الرحيم موسى في بردنغال
1: أيوة
6: صباح الخير لهارون النور
1: نعم
6: يا عبد الله جدو أخطر في بردنغال
1: أيوة
6: صباح الخير لأنكل عبد الله
1: نعم
6: ونقول صباح الخير لعبد الله عمر لمن في قلفي
1: نعم
6: صباح الخير لأنكل باني في نيمينا فارا
1: أيوة
6: صباح الخير لأنكل شيني في أبجوغانا كبير كارتير انت
1: أيوة
6: صباح الخير لبلام إبراهيم في أبجوغانا صغير
1: أها
6: بشير محمد
1: أيوة
6: ونقول صباح الخير لجران فرير محمد سيد أفن سيد ودا سيد
1: أيوة
6: وزليخة جدو
1: نعم
6: صباح الخير لكل السكان هنا نيمينا فارا وهيني أنا مات
1: أيوة
6: وما ننسهيني أخي حسن جدو حسن سيد في أتي البطا
1: واخيرا بلال الغزالي
6: واخيرا ما ننسى كل اخواننا التشادين ونقول الله يجيب لنا عافيه بلالنا التشاد ان شاء الله
1: شكرا كثير نقول صباح الخير كمان للمهندس محمد نور موسى هناك من بردو بردو وتنسيه محمود كسر حماد انا قاعدين لا يغردفوها باسكو ده مهندس اجينا الصوت كان بلاي ده جورنال ما في مش للتنسيان انا راديو تشاد كلهم صباح سعيد لكل الشوفيرات انا راديو تشاد أنا التيلي تشات أنا البروديكسيون كل جوناليست تيلي تشات راديو تشات تكنيسيان انفورماتيسيان كاميرامان العساكر دي جي سي القاعدين برا نقول لكم صباح الخير الأبي إس ناس الانترتيان الديريكسيون جنرال أنا الأونما من الدي جي لاتي البلانتون ديريكتور أمايا باس ألو راديو تشات
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا من وين؟
7: ما من نصر عبد الله من فرحيته.
1: اي الماشي فا خساره
7: اكيد ومعكد.
1: انا لا ماشي بلا لكن ما خسراني يسمن. ايوه فضلي ماما
7: صباح الخير لانك وسرتك.
1: ايوه
7: صباح الخير لجهاد الشمال ليشفيه
1: امين وكل المرضانين
7: الله يشفيهم ان شاء الله
1: امين ان شاء الله.
7: صباح الخير لاخي هناك ليزاد درماني مدر
1: وده لبت ترى مش لاناكي قال لبتو
7: خطت دي جافتين انت هجينا قال هجينا
1: ودينا لها كونفوكاسيون قال شاب ده كاري ما شلو كرتين مالي قافي بيت
7: ان شاء الله تقدس.
1: ايوه فضل يا وسنا.
7: صباح الخير لكابتن جعفر هناك من دوجيا كنت رجين هناك من دانونا.
1: ترى هي
7: هاي صباح الخير لألو زكريا من بكين هنا النور آدم تكتماني نكلاندمان انترناسيونال الدرمان يسين.
1: أيوة
7: صباح الخير لحج عاش هناك من قوي فديلة محمد قمر حج توريا بيبي توريا هنا صلاح الدين عربي هنا محمد الزاي من بكين. صباح الخير لأنكل هناك حسن صابر حسن من بكين.
1: أيوة
7: تبع الخير لأبوي أنا المخترم عبد الله حسن. نعم. فلسين أشتا حسن
1: الله خليم ليك. أيوة
7: آمين. تبع الخير لأمي أنا سيدة قلتم عبد الله أشتا عبد الله حسن عبد الله فاتمة عبد الله زينب عبد الله أمن عبد الله.
1: نعم.
7: تبع الخير لمستنين ومستنات هنا ماما تيسة من ردينا منى مختار ونقول لك نهار سيد الدكار أبو بكر موسى.
1: شكرا كثير. سوسان تاسين كانترو اسين كانترو افين جروبنا بس. صباح الخير ماجور سوريا قاسم حليمه غندا هزاز هزاز وتششت قلوب الناس رماد عبد الكريم اجا محمد احمد سيلفا شتي الجيما كونتينر كلكم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات. الو
8: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا تومان ومن وين؟
8: ما صلاحتين عربي
1: صلاح الدين عربي فضل اخوي
8: بقول طبعا خير وبقول ما اشتكي والكرمات دائما
1: شكرا
8: تشات.
1: ايوه
8: قسم الفرنسي.
1: ايوه
8: وباللهجات.
1: ايوه
8: بقول طبعا الخير هناك خير امني عربي بشه ومتى بالله تن نقول
1: لهم. ايوه
8: ونقول صباح الخير جميع أنا وجاري جميع بلال صباتي وعمد صباتي عمد بيبو كاج ونصر النصارى جواهر الشمو فردوس سليمان.
1: نعم
8: إني نقول صباح الخير وكل ما أشتغل أنا سرطار شاي من أنقف شاي ملعبا إلا نصري وكالية مرحبا.
1: نعم
8: وأخيه
1: تتلحظ بالخلوة حتى بكل هالو
8: حتى بالخلوة هالو.
1: شكرا كثير وانت وكل أسرتك إن شاء الله. وين ناس أنا نجير اسطنبول ما سمناهم طولنا. دكتور حسن القوني وكل أسرتها من مدينة كسري نقول لك صباح الخير من غادي وتشات. ألو
9: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. يا تبع أنا من وين؟
9: كسافة عام الثاني مرة من ملموسي
1: نساخة فضل.
9: ما ننسى كل إتا وأسرته وأسر عبد الهادي ومسالي بابا ياري جمال عبد الناصر شيخ وأباكي.
1: نعم
9: ما ننسى في مرموسين يا يعقوب ماما السكي سيد عمر رمضان.
1: أيوة
9: وهناك ما ننسى من أمبازير هاني.
1: نعم
9: يدوف جيل من دكين.
1: أيوة
9: ذكري عادي من الجيج عبد الرزا عادي من الأجلي.
1: أيوة
9: الجواهر الشمو آدم.
1: نعم
9: عثمان مايداجي ما ننسى كشال الرادي.
1: نعم
9: اللي مستمي مات. السلام عليكم.
1: ألو عفوا صباح الخير هناك كمان لمحمد صوصة من مدينة العبشية حسن أحمد كبيرنا من كارتشيه لكليرك نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات صوصة انتا سنكان تروا سنكان تروا فن. ألو
10: ألو
1: الو مرحبا.
10: اهلين.
1: مرحبا يا تو معانا.
10: مثلا نيجيريا.
1: نيجيريا اسطنبول ودينا لكم كونفوكاسيون قبل دهب جيتو.
10: هي جنس مقدس جافانا.
1: ودينا بقى ديليجي ديليجي كل ما لقينا لواني سينيك لقينا وزاد انتو كلو نجيبوكو فو وتيرو ما لقيناكو. فضل يا ماما.
10: هي معكم زينب مهيدين سالي من نيجيريا اسطنبول.
1: فضل يا زينب قاعد اسموك يا اختي.
10: بص صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
1: شكرا.
10: لأمال وعينات انا.
1: راديو تشات.
10: راديو تشات.
1: ايوه.
10: بص صباح الخير لعبد الله بكر.
1: ايوه.
10: ادريس عبد الرحمن من درنا.
1: ايوه.
10: لام عاد من كروة الزاوية. بلال الخزالي طاير بروما ساكن عمر.
1: نعم.
10: ابكر ادم من ورلاي. ابكر جبريل من دلكينة.
1: ايوه.
10: وحسن الجبرين ومحمد ليمان وحسن الجدة. ومحمد جدة.
1: ايوه.
10: جبرين حسن كين جنيور ريزات ثم عادم الكاس. كابتن جعفر. جبرين علي بن انخندروس الحدين عربي.
1: ايوه.
10: احمد بيبو كاش.
1: اها.
10: ادى جدة اخو البنات رمضان كادر.
1: ايوه.
10: خريجة ادريس. صداقة السكين سفي ابراهيم. مريم مختار بابا ومريم عادي.
1: ايوه.
10: واشتا عباس.
1: نعم.
10: وما ننسى يسر عبدالله وانجي مستمع.
1: الو غاديو تشات. الو. فاتت. كشالا راجي. مير فوتوغراف جو بن جو. عمر دهلوب. تبتي ماما تايرا دورو رمات. سادي أبكر 4x4 فورم اكزاكت يومين 24 نقول لك الصباح الخير. ام سي لوف يقوم ماما رطيه. عمر البيتي. عمر بكر ايسا. انتوني شيشا. احمد بكر الدباي. بشنب بشنب بيتي توا. بريزيدان ماما جبرين. شايب الشياب نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد. 61 53 53 20. أنا في خدمة المسلمين للإزاء الوطنية التشادية. ألو. ألو.
11: ألو.
1: مرحبا.
11: صباح الخير.
1: صباح النور.
11: معكم زمزم أحمد من عباشة.
1: زمزم أحمد من أبو أشة. أيوة.
11: من عباشة.
1: أيوة تقول لي صباح الخير لي أتو.
11: صباح الخير لوالدتي حليمة جمة.
1: أيوة.
11: وصباح الخير لخالتي زمزم جيمة.
1: أيوة.
11: من عباشة.
1: أها.
11: وصباح الخير هناك في جمينة خالي محمد حسن.
1: أيوة.
11: وصباح الخير لخالي عمر جيمة من عن جمينة.
1: أيوة.
11: وصباح الخير كمان إنت وأسرتك.
1: شكرا.
11: وشكرا كثير.
1: وصباح الخير لك أنت وكل أسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة عباشة. نقول لكم صباح حلو وأحد جميل من غاديو تشات. مطر حسن بن علي، أبكر حسن بخاري، جمال شوب أبكي، جمال أحمد عبد الرسول، مريم الشاعر محمد، حسنية حاج حسنية آدم، زوارة نور الفايق، عز علي علومة. كلكم نقول لكم صباح جميل من غاديو تشات. هناك من قزبيدة رضية معروف مرة. 61 53 53 20. أنا في خدمة الله مسلمين. أنا غاديو تشات. نقرأ الرسائل أنا المسلمين في بعض من الدقائق. محمد زين أمين بقول صباح النور. محمد زين أمين أحد سعيد لكل الطلاب أنا جامعة أدم بركة وخاصة طلابنا قسم الاقتصاد والإدارة. شكرا كثير. صباح الخير. صباح محبة الرسول. صباحكم نور في نور. معكم المسلم عبد الله دنا آدم من حارة تنقب شايب. قبل كل شيء بقول تحية صباحية لي أنا ولأسرتي وللمهندس تشوب جابريال، والتحية الصباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أبكر، وبقول تحية صباحية لأخوانا وأخواتا، والتحية الصباحية لسرسر شايب من أنقبو شايب، ولمحمد شايب من أنقبو شايب، ولإبراهيم من أنقبو شايب، ولأخوانا أبكر دنا آدم من أنقبو شايب، ولآدم أرخصو، ولألي زادو الدناؤو، ولطاير الدرمة من مشاقة، ولخرسة جبرين، ودكتور حسن القوني من أفرق، علي زاد الدناو معاوية داود ولصالح بورما صالح وللأخوة الأخت المحترمة جوار الشمو آدم ولمنصور حسن ولأشوف علي هارون ولحوى إدريس ولأجد الدقو ولبنت عمدو ونصر عبد الله وتهي الصباحية لكوميسير سين تقيل ومحمد حامد أبون سانتي ومحاسن يونس محمود من مدينة أبشي وتهي الصباحية لحسين هارون من مدينة مندو ولزهرة ديامان نوار وتهي الصباحية للمعلمين والمعلمات في الولايات نجات وخاصة في العاصمة جمينة وتهي الصباحية لمجموعة جروب هادو تشات ونمال عزاس ونمال فوق فراس الفراسهم تجاني حسين رماد أبيض وبقول أحد سيد لكل التشاديين سلمناك كثير عبدالله دن آدم موجود تجاني سن رماد أبيض عبد الله حسن المعروف باسمنا تشات من أدا ساكن بسلم كل أسرته وهنا كمان سلمناك أنت رسالة طويلة والوقت ضيق معليش موجود لكل السكان في 23 ولاية بلدنا تشات وأحد سعيد ل كل الناس شكرا كثير الخط ما واضح بونجور ادو تشات سلام دو سلامات بسلم اسرته اسره احمد نور ولاسره الانكل هاجا يونس محمودي واسره تنتين لخديجه عبد الله وما بنسى كل الاوديتير والاوديتريس انا ما في جمعنا وخاصه اعضاءنا جروب غادو تشات انا ما الازاز ما فوق في الراس وبسلم كثير البارتيسيباسيون المشاركة عن الناس في البرنامج شكرا كثيرا وانت من المسلمين الكبار لهم دي سلامات صباح سعيد تجاني سن رمات مدينة بيتكين صراحة بعد الرسائل ما بتنقري لا ابناء فرنسي فرنسي ولا عربي عربي ولا دارجي دارجي اكتبوا لنا بالفرنسي النورمال والعربي الصحيح وانينا نخدموكم ان شاء الله بونجور بسلمنا انا وكل الاوديتير ان جنرال وللناس انا ام حجر وخاصه بشير ادريس بشير من مدينه ابشه شكرا كثيرا هو محمد طاهر من بوكورو سلمناك كثير انت وكل الناس قاعدين بتابعونا من دبابه الساعه 9:55 65-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين أنا غادي أتشاد ألو
12: ألو
1: مرحبا يا تو معنا
12: مرحبتين معك مصر عبدالله
1: أيوة بني أنا فرشة
12: أكيد صباح الخير لأخي هناك كابتن جعفر من دقيا
1: أيوة
12: صباح الخير لطاير درما هناك محمود موسى عبد المطلب بشير صلاة الدين العربي
1: أيوة
12: هنا جينا جربة فرار هنا محمد القتابي هنا ماما سالي عثمان رمرو عثمان هجر عثمان التوم ماما سالي أبكر يونس علي يونس
1: وأخيرا
12: اللي فدينا محمد قمر أشتا محمد قمر نقول لك نهار سيد
1: ونهارك أسعد يا بني أنا فرشة سلمناك كثير إن شاء الله صباح الخير الأخ والزميل والبيتي فرير والمخضرم الصحفي الكبير والمعلم الكبير محمد عمر إدريس الإسكندراني وزوجته أمينة وولده جبرين وبنات التنين نقول لك صباح حلو وجميل من إزالة الوطنية التشادية إسكندر الديك التالي الفراريج عبد الله سنة رخيص نقول لك صباح الخير كل السواقين أنا غادي تشات تيلي تشات ألو
13: ألو أنكل إدريس الرماد
1: صباح الخير حرم صغير حرم آدم
13: سلامو
1: تسلمي يا تو
13: سلمت ماما جوائل
1: اها
13: سلمت تنجي نجاز حسن
1: اها
13: ماما ناما امريكا فاتمة دارة مؤمن عزب فاتمة دارة قمر باقة سلمت نصبروك لها جحت الترمال خزاز انا ما فوق في الراس
1: اها هاي ترى ايوه
13: وسلمت ام ديجان انا سيجار وعليه تبيدوزر
1: اها ايوه
14: السلام بريزنت داني اسر رماد
1: مرحبا ام بون سانتي من مدينه ابشم درادر
14: انا بس
1: عندك 10 ناس
15: أولا أقول لك صباح سعيد لك أنت والمهندس.
1: أيوة.
15: والأميرة المسلمين جوائر الشمو آدم.
1: أيوة.
15: ولماما هرم سخيرة.
1: أيوة.
15: وللوالد المحترم عميد أصاب الله ولكل مهي مريم محمد.
1: نعم.
15: وللجران فرير أصاب الله عميد أصاب الله.
1: أيوة.
15: وكل أسرة عميد أصاب الله. وهم نقول صباح سعيد لشباب قدر لك حي المسار.
1: أيوة.
15: وشباب كدردك الرياض وشباب كدردك الأباس.
1: كدردك ده شنو؟
15: كدردك ده ما كاركير اسبيسيال شابيسي.
1: وأخيرا
15: وأخيرا ما نسى كل المستمعين الهالية
1: عنينا كمان ما نسيناك انت وما نسينا محاسن وكوميسير سنتقيلة وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة الأبشي. الوقت تم سادك والإشارة فقط خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نعم قد كنا نخلو بكنا لزمين البجبة أنا بكلم لكم بكلام سارامة زميلة ليونال لومنغار لا فيها كوغي كوغي جامجي جامجي. نشكر كل المستمعين والمستمعات الشاركوا اللي قول الخط وما اللي قول الخط والكتب الرسائل سلمناكم كثير والما اللي قول إن شاء الله الأسبوع الجاي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قولي بعافي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلوا بعافي الله ينطي العافية لكل الناس المرضانين بالبالي والأمراض الآخرة ويجيب لنا العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد بلد توماي.

0: مشاهدنا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسه في عددها 13 من هذا الموسم. نفتتح حلقه اليوم بموجز لاهم احداث الاسبوع، والتي تصدرتها زياره المشير محمد ادريس ديبي اتنو الى بعض المدارس بالعاصمه انجبينا. تقرير اسمهان جروى.
1: رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراء في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة، حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا عن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي، توجه رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو إلى ملعب كرة السلة، حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية. تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب، وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر، كتب مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مؤكدا أن صحة المرأة التشادية تمثل أولوية قصوى في برنامجه السياسي. وأشار إلى إنشاء المركز الوطني للتميز في علاج الأورام السرطانية بالعاصمة أنجمينا، إلى جانب تكوين وتحيل المتخصصين بهدف ضمان رعاية صحية حديثة وإنسانية وقريبة من الأسر. ودعا رئيس الجمهورية النساء إلى عدم الانتظار حتى ظهور الألم والمبادرة بإجراء الفحوصات والكشف المبكر في المراكز الصحية، مؤكدا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان أفضل سلاح لمكافحة السرطان. كما دعا الرجال والأسر والقيادات الدينية والتقليدية والمجتمعية إلى تشجيع ومرافقة الأمهات والأخوات والبنات والمساهمة في إنجاح هذه الحملة لتكون انطلاقة وطنية للأمل والتضامن وموعدا متجددا لحماية صحة نساء تشاد. وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الجمهورية أن بالغ حزنه إثر وفاة الوزير السابق محمد منبدو عبد الله، أحد رجال الدولة الذي كرس حياته لخدمة الجمهورية ومؤسساتها. وفي هذه الظروف الأليمة تقدم بخالص تأذيه إلى أسرته وزويه، سائلا الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته.
0: قامت الشرطة الوطنية مؤخرا بعمليات توقيف لافتة حظيت إهداها باهتمام واسع وتصدرت عناوين الأخبار. كيف تمت هذه العملية وإلى أي مدى تعتبر مشاركة المواطنين مهمة في تعزيز الأمن الوطني؟ نتابع ما دار في لقائنا مع المدير العام للشرطة الوطنية المراقب العام توغوت ديغو مايدي في فقرة رأي الخبراء.
2: تمكنت من إلقاء القبض على أفراد مطلوبين بتهم السرقة وغيرها من الجرائم. ما هي الجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية لملاحقة المجرمين؟
3: يعني نقل مسب، يعني ما عندنا دي بوليس دي جنرمي دي نومات دي يعني ناسنا رسمية ما عندنا، كلنا يعني نقل مسب وسونا كر يعني جهود حقنا، يعني فهمنا البوليسية يعني الرجال الأمني في موكيد دي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا يعني نشيلو يعني سالر لأجل هذا الكلام، يعني جدا يعني أكثر بوليسية في موكي ده مسؤوليتنا واجب حقنا، يعني سوء عمل بطريقة سيئة.
2: حظي القبض على بشارة فيويت باهتمام الرأي العام بشكل خاص، ما الذي يمكنكم إطلاعنا عليه بشأن العملية التي أدت إلى القبض عليه؟
3: والله يعني أنا أعلم يعني بشارة فيويت ده يعني سيء، يعني في جهة الأمن عندنا معروف عندنا، نحن كلنا تأكرنا إيش يعني تقريبا سنتين قاعد يفتشوا آخر جريمة العمل في مرجان تفاك قتل ماما طاير وشال قريب يعني تقريبا 183 مليون من الحكومة بالطريقة يعني جستيس يعني سواء من دار يعني حد سيف ودخل في نيجيريا حضمنا فيه يعني سلطة عندنا علاقة قوية مع نيجيريا وكاميرون وغانا وأكثر هو يعني عايش هناك وإن شاء الله عندنا علاقة تيف وشيمينا دخل في تشات تقريبا شهرين عملنا أي جهود إن شاء الله جمعنا بأي يعني جهود والحمد لله يعني كما شمت يوم الجمعة يعني تقريبا يعني هو يعني

0: سوا ده واحد اتنين شلة النية التالت نحن شغالين مع سكان ما ما ما ما موتدين ما شاء الله يعني ما قصروا ساعدونا كتير ساعدونا كتير عملنا يعني توية لكي أي رجل واجب يعني رجل عاقل يعني يخدم يعني في في في هذا العمر في عمله ما جدا ساعدونا كتير والله تبارك وتعالى يعني ساعدنا كتير يعني من المجرمة وقف في ديننا وانتنا في جستيس وما شاء الله يعني شغالين ومستمرين فوق إن شاء الله ما شاء الله من الاثنين يعني دور منه أي رجل ما أمن ده لا فقط لرجل أمين كما ننصر فيها سوى اليوم ليبيا والسودان وفي سنتر أفريق يعني بلد كان فقد أمني يعني فقد كل شيء بأجل ده يعني لابد السكان يفهموا يعني أمني ده ما فقط ل يعني صرت وما شاء الله ندور منه أي شيء يعني ما يعني ما مناسب اللي يعني بلغوا أجله إذا صرت في بوليس ولا في دبلومات في جنة المري يعني شو ده مسؤوليتنا يعني نقوم نشوفه إن شاء الله.
1: هناك طريق رئيسي يربط بين العاصمة أنجمينا وجليندين مرورا ببنغور وحتى الحدود الكاميرونية. هذا الطريق الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني تمت إعادة تأهيله بالكامل ويبلغ طوله حوالي 82 كيلومتر ويدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية بتحسين الطرق وربط المدن ببعضها البعض. في هذه الورقة نتابع التطورات التي تشهدها الحركة المرورية في هذا الطريق مع تقرير تيجاني مصطفى مهدي.
2: بعد المحطة الأولى بولاية شاريبا جرمي حيث سلطنا الضوء على مجريات أعمال تشييد الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا بطول 58 كيلومترا نصوب عدستنا هذه المرة نحو ولاية أخرى لنتعرف على شريان مروري حيوي جديد آخر تم سفلتته بالكامل. اكتملت أعمال إعادة تأهيل محور جلندان بونغور الممتد على طول 82 كيلومترا وجرى افتتاح هذا الجزء المعبد من الطريق رسميا أمام حركة مرور المركبات والمسافرين. وتندرج أعمال إعادة تأهيل هذا المحور التي تولت تنفيذها مجموعة الشركة الصينية الدولية الكبرى المتخصصة في مقاولات البناء الهندسة المدنية البنية التحتية والتنمية الاستثمارية في إطار مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويهدف هذا المشروع الذي وقعت اتفاقيته في مارس 2023 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2024 إلى الإعادة الشاملة للتأهيل وتحديث 577 كيلومترا من محاور الطرق التي تربط العاصمة أنجمينا بالحدود الكاميرونية وتحديدا المحور الممتد عبر أنجمينا، جليندان، بونغور، كيلو، موندو، كوتري. المدير العام للبنية التحتية لقطاع النقل السيد بكر شرومة قدم عرضا شاملا حول هذا الجزء من الطريق.
3: الطريق ده قاعد من أول كله لكن كسر من جمينا جزك فرونتير كامرون كان كتير كسر ويدور تعديل وبعد ده في البروغرام أنا شيف دي لتا للمارشال ديشات محمد إدريس ديبيش نو بروغرام أنا دوش شانتيه سيرتو عنينا بخصينا دا شانتيه نمر تماني والأكسيون ستين وخمسة دا بالنسبة للبناء أنا تاريخ دونك عندنا 7000 كيلومتر دا في في الخمس سنوات أنا كنكنا أنا الشيف دي لتا لازم نعدله وفي دا الوزارة حق الانفراستركتير عند مارشي اثنين يقص طريق من جمينا لجلندن بونغور جسكا فرونتير كامرون ولو نمرو اثنين من بونغور mundu jusqu'à frontière Cameroun indina troisième section ana 25 km da dakulu

0: بعد في 2026 دابا واصل خدمه مستمر لهادي كدار ديسمبر 2026 دا السكسيون التالت دا كله يتكمل وبطن عنينا عندنا بلدة استاسيون دي بيزاج دونك عندنا استاسيون دي بيزاج اصحيني في ولا يقول عندنا استاسيون دي بيزاج مي انا ولا هذا بيجي وسط في الهلة يعني كان نقبلو في نسو استاسيون دي بيزاج تنين وايد نوضو في نجيلي وايد نجوبو في كورناري وفي لو النمرو اتنين كل عندنا استاسيون دي بيزاج في كوتري هنا non station de pesage white gagne sur le côté donc la carine des stations de pesage gagne indi na fi mundu indi na fi kilo donc le indi na station de pesage ashanda donc fadda la salle station de pesage al talata da daba sum mon kulu ndab noa o isa ida le deri bashana nasma iga jolu sur charge oui kasur wa tariq o matan fi le projet indina composante dans le projet waida indina buna hakal site air de repos on dit mahal ana jumma les sawagin parce que chifna la accident ga bukun katir fitri ko kida bakan waida talga la sayara gare fitri voiture akhra ji duk foga tout ça donc indina michel chaque 100 km indina air de repos a chauffeur kan iyo kulu yeju fi air de repos da injamu inumu kan way dora fajuri gumkul wala stawali yumurga min erde repoda yumurgu yamshi.
1: تؤكد التجارب الدولية أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي بعيدا عن التعامل مع الآخرين. ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو أن الانفتاح على الشركاء وتفعيل التعاون المشترك مع الدول والمؤسسات الدولية يمثلان ركيزة أساسية للتطور. وبفضل هذه السياسة الطموحة وافق كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي في يناير 2024 على تمويل مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويسعى هذا البرنامج التنموي الواعد إلى تحديث وتشييد عدة آلاف من الكيلومترات من الطرق بحلول نهاية العقد الحالي. المدير العام للبنية التحتية لقطاع الطرق أشاد بدور الشركاء ورضا وزارته التام عن مستوى تنفيذ الأشغال.
0: في مستوى أنا تنفيذ أنا الطريق أنينا راديانين راديانين عشان هنا لا بالنسبة المشروعات اللي عندنا كله في الـ في الـ في الإدارة هنا وده من مشروع ما عندنا صوبات فوق ما عندنا صوبات ولا أنا قدمة ولا أنا التكفي أنا
1: إن السلامة المرورية والحفاظ على شبكة الطرق مسؤولية جماعية مشتركة، فالطريق ملك عام يحتم على جميع مستخدميه سواء كانوا ناقلين أو سائقين أو أصحاب دراجات هوائية ونارية أو حتى مشاة. توخي الحذر الشديد والتحلي بروح المواطنة من أجل الحفاظ عليه.
0: شغل واي شفنا ده الناس يشولوا السير شارج زيادة على السير شارج ده بس جاي كسر الطريق والطريق جديد كان استلمنا كله كان ناس ما يرسبكتي شارج ده يشيل أمورة كبيرة وديك كان ما يرسبكتي خلاص درك ما الوقت ده يكسر الطريق أجلا هذا بس لازم عندنا اللواء اللواء 03 كي بروتيج بروتيجي كل الباتريمون روتيي ده دونك لازم نترمو اللواء وكي الناس كل ما يشلوا سير شارج.
1: تواصل تشاد مسيرتها التنموية بخطى ثابتة تحت قيادة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو، حيث تشهد وتيرة أعمال تشييد وإعادة تأهيل الطرق تسارعا ملحوظا، وباتت ثمار تنفيذ المشروع الثامن من الإجراء رقم 65 من برنامجه السياسي واقعا ملموسا يراه المواطن التشادي ويستفيد منه يوميا.
2: لقد غير هذا الطريق حياة المواطنين خصوصا المسافرين عبر محور أنجمينا جليندينغ بونغور وصولا إلى جنوب البلاد، في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم انطباعات المواطنين وما التمسوه من تغييرات بعد إعادة تأهيل هذا الطريق المهم. نتابع.
3: أولا ما يقول أربع ساعات نسو راوة لسواهين قطعباني مرة أسوى تأهيرنا قرام كلا شيء كاقد راوة للي أنا شيء شيء كان شهر راسة كده حكومة كيب ماين
4: أول شهر هذا شيء كان انتعباني في شهر ده واسه الحمد لله إشارة علم ده نقوم من منذ فجر مرة نمر قصة ساعة 8 ساعة 7 لساعة 10 بالله لين دوس نجمعنا ده الحمد لله ده كله نعمة لكن شيء باق لنا بك بسيط حناك من نقل لومية كم جن جمعنا ده بس شوية كده يدور عدلين كم ما كده بس مكان الشيء جاي آخر نقال شيء لنا زمان هنا كده ما قبل كده الحمد لله ده قدم لنا الحمد لله.
2: نبقى دائما بجنوب البلاد هذه المرة من مستشفى مدينة مندو والذي يضم جهاز التصوير المقطعي إسكانير وهو جهاز يستعين به الأطباء في تشخيص الأمراض وتحديدها بكل دقة ورغم خدماته المهمة إلا أنه من الأجهزة التي نادرا ما نجدها في الأقاليم. خالد موسى الحاج ينقل لنا فوائد هذا الجهاز للمرضى والأطباء على حد سواء.
5: في قلب المستشفى الولائي بمدينة مندو يعمل جهاز طبي متطور يختصر على المرضى مسافات طويلة بحثا عن التشخيص. هذا الجهاز لا يوجد مثله إلا في 6 مؤسسات استشفائية أخرى في تشاد. إنه جهاز التصوير المقطعي أو ما يعرف بالإسكانير الذي يتيح للأطباء رؤية تفاصيل دقيقة داخل جسم الإنسان لا تكشفها الأشعة التقليدية ويساعدهم على تحديد الحالات المرضية واتخاذ القرار العلاجي المناسب. وقد دخل الجهاز حيز الخدمة في يونيو 2023 في إطار استثمار ملموس في مجال الصحة وبتمويل حكومي كامل ليعزز الخدمات الصحية في ولاية لوغون الغربي. وقبل ذلك ولسنوات كان الفحص بالتصوير المقطعي أي السكانير يجبر المرضى على السفر إلى نجمينا وأحيانا إلى خارج البلاد لإجراء هذا النوع من الفحوصات. أما اليوم فيجرى الفحص داخل المستشفى الولائي لمندو ويعد المرجع الصحي لسكان ولاية لوغون الغربي بأكملها. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الولائي نحو 400 سرير ويعمل فيه قسم التصوير المقطعي بوتيرة منتظمة حتى إن لم يكن بكامل طاقته إذ يستقبل ما بين 3 و5 مرضى يوميا ليوفر بذلك الخدمة لسكان الولاية والمرضى القادمين من خارج حدودها. رئيس قسم التصوير المقطعي أيانغ أموس سونغو يشرح كيف غير هذا الجهاز طبيعة الممارسة الطبية في المؤسسة.
6: تبدأ العملية باستقبال المريض وتهيئة الظروف المناسبة لراحته. عند وصوله نشرح له دائما كيفية إجراء الفحص ومراحله، كما نوفر له ملابس خاصة تساعده على خلع ملابسه وارتداء الملابس المناسبة قبل الفحص. وبعد أن يتهيأ المريض نبدأ بإجراء الفحص وفق الإجراءات المعتمدة. وقد عبر العديد من الأطباء عن تقديرهم الكبير لأهمية هذا الفحص في مدينة مندو لأنه يساعد بشكل كبير في الوصول إلى تشخيص دقيق وسليم. وبعد إجراء الفحص وظهور النتائج تساعد هذه النتائج الأطباء كثيرا في تحديد التشخيص المناسب واتخاذ القرار الطبي الملائم.
5: غير أن وجود الجهاز وتشغيله لا ينفي غياب الصعوبات، فقراءة نتائج الفحوصات وتحليلها تظل من أبرز التحديات ما يدفع إدارة المستشفى حاليا إلى الاستعانة باختصاصيين من خارجها بحسب مدير المستشفى.
7: أجهزة التصوير المقطعي تتيح رؤية كل ما يصعب اكتشافه بواسطة الأشعة العادية مثل إصابات الرأس والحالات المعقدة وما يحدث داخل الجسم، ولا يمكن إظهاره من خلال الأشعة الرقمية، لذلك فهي تمثل وسيلة تشخيصية مهمة جدا وليست متاحة في أي مكان أو لأي شخص. وقد وفرت الدولة هذا الجهاز، وصحيح أنه يخدم مستشفى مندو لكنه يغطي احتياجات المنطقة الجنوبية بأكملها تقريبا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن لا يوجد طبيب اختصاصي في الأشعة بالمستشفى، وهذا الأمر ليس سهلا حتى في نجمينا،
1: لكننا نتعامل معه من خلال علاقاتنا المهنية، فقد أبرمنا اتفاقيات مع أطباء سواء في نجمينا أو خارجها، ونرسل إليهم صور الفحوصات، وفي غضون 24 ساعة نحصل على قراءة وتفسير النتائج. وبذلك فإن جهاز التصوير المقطعي يستكمل تشخيص الطبيب ويلعب دورا مهما جدا في تحديد الحالة المرضية وتشخيصها بدقة.
5: حل مؤقت ريثما يعزز الطاقم بكوادر متخصصة، فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، ويبقى العنصر البشري شرطا للاستفادة الكاملة من هذه التجهيزات. ولهذا تعمل الحكومة على تكوين تقنيين في التصوير الطبي، وحسب وزارة الصحة أنهى 81 تقنيا تكوينهم، فيما يتابع 72 آخرون تدريبهم على تشغيل أجهزة التصوير والتعامل مع نتائج الفحوصات. وتأمل إدارة المستشفى أن يستفيد قسم التصوير المقطعي قريبا من هؤلاء التقنيين.
1: لقد أوفدت الدولة عددا من الكوادر للتكوين في مجال التصوير الطبي، وهم لم يعودوا جميعا بعد، لكنهم بدأوا في العودة تدريجية واحدا تلو الآخر. ونأمل أن يتمكن مستشفى مندو خلال الفترة المقبلة من الاستفادة بدوره من أحد هؤلاء الاختصاصيين، فدور اختصاصي التصوير الطبي لا يقتصر على جهاز التصوير المقطعي فقط، بل يشمل عدة مجالات. فهو يقوم أولا بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية، كما يتولى تفسير مختلف صور وفحوصات التصوير الطبي.
5: وفي انتظار التوزيع الفعلي للتقنيين المتخصصين في التصوير الطبي، يبقى استقرار التغذية الكهربائية تحديا آخر، إذ يحتاج الجهاز إلى تيار متواصل بقدرة تصل إلى 80 كيلووات، ويمتلك المستشفى منظومة لتثبيت التيار وتأمينه بالقدرة نفسها، غير أن بطارياتها معطلة وتحتاج إلى استبدال ليصبح الجهاز جاهزا للعمل دون انقطاع. تحديات تقنية وبشرية، لكنها لم توقف الإسكانير في مندو عن خدمة المرضى في وقت تمضي فيه البلاد نحو تعميم التجهيزات الطبية الحديثة. فتشاد تمتلك حاليا 8 أجهزة إسكانير ضمن خطة لتجهيز المراكز الاستشفائية 9 بين الولايات، ثم المستشفيات الولائية 23، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. في مندو لم يعد جهاز الإسكانير مجرد جهاز طبي جديد، بل خدمة تقرب التشخيص من المريض وتوفر عليه مشقة السفر، وهو جزء من توجه أوسع في ظل قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو للاستثمار في قطاع الصحة من خلال تعزيز البنية الصحية وتطوير التجهيزات والكوادر من أجل تقريب الخدمات العلاجية من السكان ورفع قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجاتهم.
2: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى، دمتم بخير والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم المستمعون الأعزاء أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة نور الفائق، وأستهلها بتقاريرنا الإذاعية حيث توجه التلاميذ إلى مدارسهم والكل يهدوه الأمل في التحصيل العلمي والنجاح الباهر في مسيرته لهذا العام، غير أن كل عام يتقلله العديد من الصعوبات أمام التلاميذ والمتمثلة في إهمال بعض الأولياء والمجتمع في عدم تذليل العقبات لهؤلاء الأبرياء، الأمر الذي يعيق سبيلهم في إكمال العام الدراسي بسلامة. فهل حان الوقت لأولياء الأمور والمجتمع تحمل مسؤولياتهم تجاه جيل اليوم رجال الغد؟ الإجابة في الورقة التالية للزميل أحمد خميس جمعة.
1: تقول القاعدة إن التكرار وسيلة تربوية كما يقول المعلمون، وبما أننا في فترة العودة المدرسية فإننا نرى أنه من الضروري التذكير ببعض الأمور التي نعتقد أنها تهم أولياء أمور التلاميذ خلال فترة الدراسة. يقضي الأطفال 6 ساعات وأحيانا أكثر خارج المنزل وبعيدا عن وجود والديهم، وللأسف هناك عدد كبير من الأطفال الذين يتعرضون لمخاطر مختلفة. فمنذ الطريق المؤدي إلى المدرسة يمكن أن نرى أطفالا صغار السن يقطعون عدة كيلومترات بمفردهم للوصول إلى فصولهم الدراسية، وأحيانا يكون الطفل الأكبر وهو لا يزال صغيرا بدوره مسؤولا عن مرافقة إخوته فيجازف بعبور الطرق برفقتهم رغم خطورتها المعروفة. ولحسن الحظ يتباطأ بعض السائقين المتفهمين لتسهيل مهمتهم، وفي الوقت نفسه يكون الأب الذي لا يزال في المنزل منشغلا بتناول الفطور الذي أعدته له زوجته بعناية، ويبدو أن كليهما يعيشان أيامهما الأولى وكأنهما في شهر العسل، متناسيين أن أبناءهما في الشارع معرضون في أي لحظة للدهس من قبل سائق متهور. وإذا كان بعض الآباء يختارون خدمات سيارات الأجرة بالدراجات النارية فإن ذلك قد يكون أيضا بسبب عدم إدراكهم لطبيعة بعض السائقين الشباب الذين يعرفون محليا باسم كلندمان. فأحيانا يصعد 4 أو 5 أطفال على متن دراجة نارية واحدة لينطلق السائق بأقصى سرعة وكأنه يخوض سباقا من باريس إلى داكار، وكل ما يهمه هو إيصال الحمولة ثم العودة لاسترجاعها في نهاية الساعة. وخلال فترة البرد نلاحظ مشهدا آخر، فالوالدان اللذان يرتديان ملابس دافئة ومغطاة جيدا يراقبان دون حرج أطفالهم وهم يغادرون المنزل ولا يملكون لمواجهة البرد سوى الزي المدرسي، ويخرج الأطفال وهم يرتجفون وتتصادم أسنانهم من شدة البرد محاولين الصمود طوال اليوم. وقد تمر هذه المشاهد أحيانا دون أن يلاحظها أحد، لكنها ليست سوى جزءا بسيطا مما يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يفترض أن يكونوا أطر المستقبل في البلاد. وفي الثقافة الأفريقية قد يقول لك البعض إن الله هو الذي يحمي الأطفال وأن الأطفال ملائكة وإن شيئا لم يصبهم، لكن هل من الطبيعي أن نعرض كائنات لا حول لها ولا قوة للمخاطر اعتمادا على الاعتقاد بأن الله سيتكفل بالباقي؟ بل إن ذلك يدخل في دائرة التواكل الذميم. فلنحرص على مرافقتهم في طريقهم إلى المدرسة ولنتأكد من أنهم في أمان سواء داخل الفصل الدراسي أو في المنزل. فالأشخاص المتهورون والمجرمون وغيرهم من ذوي النيات السيئة يمكن أن يظهروا في أي وقت. لذلك أعزائي الآباء، ألا يستحق الأمر بعض اليقظة والاهتمام وتخصيص جزء من وقتنا خلال هذه السنة الدراسية الجديدة لحماية أبنائنا؟ كان هذا مجرد التذكير.
0: خميس عدنا والعود أحمد بقوة البدايات تكون روعة النهايات. نسأل الله تعالى عاما دراسيا مباركا مملوءا بالتفاؤل والنجاحات والهمم العالية. نظم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان حملة توعوية لإنساء كنيسة لا شاريتيه، وذلك من أجل تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم. يأتي ذلك في إطار أنشطة أكتوبر الوردي. عبد الله هارون وتفاصيل الخبر.
2: استهدفت الحملة التوعوية نساء كنيسة لا شاريتيه وذلك حول تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم وتشجيعهن على إجراء فحوصات دورية لهدف الكشف المبكر لمرض السرطان، إلى جانب الاهتمام بعلاج الآفات والتغيرات التي قد تسبق الإصابة بهذا الداء. ويندرج ذلك في إطار أنشطة شهر أكتوبر الوردي الرامي إلى مكافحة السرطان في تشاد. وخلال هذه الحملة قدمت المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان دكتورة زينب داود شروحات مفصلة حول خطورة المرض وسبل الوقاية منه، مؤكدة أهمية الكشف المبكر للحد من مخاطره وتعزيز فرص العلاج. من جانبها أعربت رئيسة منظمة النساء المسيحيات للوفاق جيان بيناغوم عن شكرها وتقديرها لجهود البرنامج في تنظيم هذه المبادرة، مشيدة بهذه الخطوة التي ستسهم في نشر الوعي الصحي بين النساء وتشجيع هن على الاهتمام بصحتهن. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة خلال شهر أكتوبر الوردي لتعزيز التوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر في المجتمع.
0: وإلى مدينة أم التيمان، حيث قام النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق محمد سليمان علي قام بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى المدينة، وكان في استقباله المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواروزي وقائد المنطقة العسكرية رقم 10 والمسؤولين الإداريين والعسكريين. مراسلنا الحسين النور يوسف والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
3: في إطار زيارة عمل تهدف إلى متابعة الأوضاع الأمنية والاطلاع على ظروف تمركز القوات المسلحة، وصل النائب الأول لقائد القوات المسلحة التشادية الفريق محمد سليمان علي إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية بالمنطقة وتقييم احتياجات القوات المرابطة في مختلف المواقع العسكرية بالولاية. وكان في مقدمة مستقبليه المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي إلى جانب قائد المنطقة العسكرية رقم 10 الجنرال فوزاري حسن وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالولاية. وتندرج هذه الزيارة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز المتابعة الميدانية للوحدات العسكرية والإطمئنان على جاهزيتها، فضلا عن الوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه الجنود أثناء أداء مهامهم الوطنية في مختلف التمركزات العسكرية. ومن المنتظر أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة وترسيق التواصل المباشر بين القيادة العسكرية والجنود في الميدان، بما يطيح التعرف عن كثب على ظروف عملهم ومعيشتهم وتحديد احتياجاتهم الضرورية والعمل على توفير الظروف الملائمة لتمكينهم من أداء واجبهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنهم واستقراره. أم التيمان، الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
0: نبقى دائما في مدينة أم التيمان، فقد رأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا مراسم تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية التجارية. المناسبة كانت بمقر بلدية أم التيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشار محمد صالح.
4: سجلت جمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية في سجل الجمعيات بتاريخ 10 ديسمبر 2025، وحصلت على الترخيص الرسمي لمزاولة أنشطتها في 25 من مارس الماضي. في كلمته ألقاها خلال مراسم التنصيب، دعا الأمين العام للولاية ماب مارا أعضاء الجمعية إلى العمل بروح المسؤولية والنزاهة والشفافية والتحلي بروح الفريق الواحد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الإدارية من جانبه أكد أبكر محمود عبد الله عقب تنصيبه رسميا على رأس المكتب التنفيذي للجمعية أن تأسيس الجمعية جاء ثمرة إدارة مشتركة والتزام جماعي بالمساهمة في تنمية المجتمع انطلاقا من قيم التضامن والتكافل، وأوضح أن الجمعية تسعى في مقدمة أهدافها إلى تعزيز قدرات الشباب ودعم تنميتهم ولا سيما الفتيات في المدن والمناطق الريفية، بما يسهم في توسيع فرص مشاركتهم في التنمية المحلية وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: عبر حديث صحفي عبر رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع التنجيلي النسخة الثانية عثمان جبريل عن الأنشطة التي سيتقللها الأسبوع من معرض وعروض فنية وندوات، ويجيء شعار هذه النسخة الثقافة التقاليد التراث التضامن والتنمية. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة وصوت الزميل عثمان يحيى الحاجة.
5: Deuxième édition de la semaine de la Tangile, cet événement transcende la simple.
6: النسخة الثانية نريد أن تكون انعكاسا مباشرا لطموحنا المشترك لتثمين إرثنا وبناء مستقبلنا وإقليمنا غني بتنوعه. هذه النسخة التي تقام تحت شعار الثقافة والتقاليد والتراث والتضامن والتنمية، نريد أن نجعل منها فضاء تعبيرا لحرفنا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا. وهذا اليوم يشهد على أهمية حمل صوت المصالحة والذكاء الجماعي عاليا من أجل التنمية المستدامة لإقليمنا العزيز. خلال أسبوع تانجيلي سيكتشف الجمهور برنامجا ثريا، معرض للصناعات الحرفية، عروض فنية تراثية، ندوات ومؤتمرات حول تحديات التنمية المحلية ولحظات تلاقي بين المكونات المجتمعية. نطلق نداء حارا إلى جميع بنات وأبناء تانجيلي وإلى شركائنا والفاعلين الاقتصاديين وكافة المواطنين التشاديين للانضمام إلينا ودعم هذا العمل الجماعي.
0: شبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الثانية بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما تقبلوا تحياتنا في التنسيق والإشراف العام عثمان آدم الدود، الإعداد والإخراج معنا عبد الكريم عبد الله النور. نشرة قدمت حالكم محدثتكم الزوارة النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس شوكبي غابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في نشراتنا القادمة بمشيئة الله تعالى.
7: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بغرفتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليقضوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
2: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لوك داك بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني بحصة ما شاء الله المستداسيون ميتريزي، جانو إكيب من نوفو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتيزات عندنا أجان قينا وقلهم أجان سانتي كومينوتير كل ما سيميو حركة نادم سبب شخورا بيجي بنادونا نجري بوتير نسو انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسو تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبونو دو في سنترانا تريتمان البداية خوفنا مياس ما شاء الله المتريز عندنا لكم
1: قدرت سيطرت على الوضع.
2: أول.
1: دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيئ عشان يحمي نفسه من المرض؟
2: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تأكل، إنساني كما تمشي خلا تمر من خلا ما

0: ذاتك مارق من اللدايه على كل يكون ساخن وعلى ساخن فيها مويه تنتنز ياكل ما تغلي برضو دليل البكتيري بكتر تم كتاب مزير هو سامبل كناس بقدر بطبخه له فرانشيما ما يخاف شيء مرض دماغ مسك
1: دكتور انت كمندوب صحي لمدينة انجمينا شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا انجمينا وهنا البروفينس
0: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ تم أي زول يشيل بروكوسيون كان باكو يخص لدينا ألمي وصابون ألمي كان سرتو اللي نازنا القاعدة في طرف اللي ينكو شربه ألمي عن البار ولا عن البير ممكن ألمي دا يفوره قبل يشربه دا وايد بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أوريت هسا كان زول مش وربيد مارك اللي يخص لدينا بألمي وصابون كان مارا داخل لداي نفس الشيء وبكان كان ناز لمو كتير كل ما ممكن نادي مكل رمين كاي دا على ملمة ذاته ما عديله بس كمين واي كاين دا مرضاي الناس اللي ده كل بشيء في الأدرة
1: العدوى تنتقل سريع
0: هم ده الكونسيحة عندي اللي قدم للشعب
1: دكتور المرض عن الكوليرا ده مواصفات شو أعراض مثلا بتظهر في المريض
0: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا كان مرض ده كرواك ده في كلك زر بوديرك بروكا بس بصفي علم أنا قلت لك
1: صح
0: شفتي ستيونا علمي ده كان فاتي ولا بقي حصل العلاج بيلو شنو المرضى بسبب أني بين الدكتور بملا زيرو بيني أنا علمي بس
1: أيوة والعلم بيدفق من جلد بيني لو
0: أنتوا كم نصبوا بس نصبوا بس لا تيجي ده علاج ما عنده علاج آخر إسبيسيال تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم
1: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآفي
0: أنا كان عندي فيبريوس وقلنا لقد طوال نديك له كان لما سيني ولا لما سيني طوال المرض الفيبريوس شليت مش فوق بعدين إذن كنت ما غسلتي وديتي فخشون كيسيتو تيالا مرادي كونتامينسيو قد منا هايين ما في وإلاجه كله منا هايين ما في لكن كان ما يلقارك أجلا الموت كل ما بيننا
1: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور
0: كم المدة هي في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده الدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشيين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان توسا توسا لاد دي يدفنوا التكنيس عندنا دولبور يوبو خلو وشي آخر بسوق من ما يلموا في الوفاة يشتو يشلوا فاتيتهم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد عندنا المرضى كل شتي تافي اللي بالناس
1: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة انجمينا البكتيريا انت الكوليرا ده تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة
0: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الالمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي اي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كما شكر لما نخيط سيدة دما بكانو بار اكسلانس حتى الخضر الخضر المنزل تجيبه ممكن بقعد فوق تقول لي فيبريو اللي بارتو
1: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عندها حاجة آخر كي تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
0: الدبان كل ممكن تهويله الدبان تشيله من أكل تودي له أكل زي فيكيل تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيله من بونغور يجيبه لابدين شفتي زي دونك يا بريزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له حصل ما مرضاني تو يا بريزر فيك
1: واي
0: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دو ما لا بس
1: وهي هسه جات الخريف ده كيف
0: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
1: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتها كي جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر الباعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل كثيره
0: الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من صنفات وكذا وداي ظهر فوق كوليرا لا تجاري مونغو أنينا كل اللي أجانا كنا دربنا كل دربنا مفرمي كيف أجينا قال نريو أم باك تدو بكرة بدخل الله سواك ما دخل الجمعنا دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شلنا لكيف كنا دربنا وبريباري قال نريو ونيفو سنترال كل رسل لنا باشات دواء نبريزاشات توسا خلي صدبنا في مخزن كنا من يوم اللي جينا بريمي كذا مرقنا خومنا لبس ولا دقاشنا للمرضى دونك اي لابتان ايكيب قايد مي لابتان الكبير عطينا في فرش
1: مركز الكبير
0: مركز الكبير في فرش مهيني ده اي مستشفى ده عنده كاباسيتي يشيل دي بريمي كا لدي 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا 10 كملو كده نرسلو هناك فكان مكيكي اغان
1: اوتس دكتور الكوليرا ده تكرف فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا

0: Aïe, la masse du brillant, tout le monde, le courant est assis. Aïe, n'importe qui, un vieux, un enfant, une femme, un homme, la masse du brillant, au détail, la rage va vivre jusqu'à.
1: Allah, la adoua, il y a le coloradi, il y a le soir, mais c'est la safibé d'ouai, par exemple, le carabin de Mouahita. Allah, il y a le kibé, c'est que le groupe
0: bien sûr, Zoulouai, tu as fait le bel bête carabin d'Akhar, il y a le mousse, à ta gérant, moi, il y a le fal, il y a le droit de moi, qui va se chag. Ça n'y a qu'un zoo, parce que le rasar, il y a le rasoul, il y a le bête d'Aitrit, il y a le gérant. Quand on soupe, j'aime mon col, le traité. Je crois que le limon, Inch'Allah, quand j'aime le traité. Je suis allé de même chez Guidam. Donc, à l'île pour parler de et les traitements, les hygiénistes de la psophie cartique, moi, je suis allé de mon col.
1: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيسي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
0: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم من ذلك يكون هامي دليل مرضى تبطل المرضى زي ما أريد كما يسيل داي علمي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كان دون ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بعض كل خليه وصوب لي على الدقاق صح سخيل من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسوه نو لحد الإيال فوالا الياس ذاتك دخل ورا بيت اللوم يخص يدينه بصابه
1: رسالتك الاخيره للمواطنين مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
0: اول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر توالي يجرو في سان سانتي الغريب لو عشان يشيلو ان شارج كان اخر دابا انكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدر يسوشي وزول دا يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون كي او غراف بوكتور مي بالالة فاسيلمون
1: الادويه
0: اي سان سانتي واي
1: لكل المراكز الصحيه مجانيه
0: دونك الخوف ذات ما يجوز تخاف لا تبرج دابا تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف نادل دكتور
2: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير إشان داء النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كله نقسلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف في المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما هنا جنبنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل غير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين، قيلت عافية إلى الساعة 6:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين ولا مستمعات لحظات تلقوا برنامج ركن الدين العظيم. بعد البرنامج والفاصل الغنائي، بعد الفاصل الغنائي طوالي تصموا بلاغتكم العادية والرسمية. بعد البلاغات تلقوا دي آيات، والساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار المفصلة من داخل إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في موجة 94.5. بعد الأخبار كمان نواصل معكم بالبلاغات المفضلة لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين. تشوب جابرييل قاعد في قدام الآلات الحديثة. هناك كمان الانسبكتير حسن عليفة قاعد في الريجي. أنا الأنتين تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو أبو الهيال. وكل البرنامج ده كمان قريب بتلقوا في تيه إشراف بابا بعد ميسا يكو كالكال. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، هنا غاديو تشاد نوقف الإشارة ونمشي نلقى المهندس بسمينا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والصلاة والسلام على القائل: إنما أنا رحمة مهداة. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد. خصصنا هذه الحلقة المباركة حول الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله. السلام عليكم سمات الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب سمات الشيخ، نحن الآن في شهر ربيع الأول، شيخنا ممكن تحدثنا حول ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لك من مدخل ثم ندخل في الحوار إن شاء الله؟
2: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار إلى نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر من مظاهر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم في كل وقت وحين، وبالذات عندما يأتي شهر ربيع الأول الناس كلهم تجهون إلى المساجد وإلى الزوايا وكذلك وسائل الإعلام ليسمعوا شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه. خلاص، في هذه الحال العلماء جزاهم الله وأن كل خير يعدون الخطب والكلمات في المنابر وفي كل المساجد والزوايا عشان ينوعوا المتبع بصفات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء ده أيها الإخوة في تاريخ الإسلام ما شيء جديد، شيء قديم من قديم الزمن. ولذلك العلماء من زمن بعيد لما تأتي مناسبة شهر الربيع الأول أن آد يجتمعوا في محل واحد وبيذكروا شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من شمائله، ولذلك الناس بتأثروا به كثير. أن آدم لما يسمع شيء، بعض من الناس بيسمعوا شيء من الأشياء الحصلت، المعجزات والإرهاصات الحصلت في زمن ولادته صلى الله عليه وسلم ما كان الناس بيسمعوها قبل ذلك، ولذلك بس الناس دابهم كذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تعظيمهم له وحبهم له وفرحتهم به شيء مستمر ما خاص بهذا الشهر. بس الشهر ده لما يأتي الناس عندهم تشوق كبير، كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يتجهون إلى دول العبادة عشان يسمعوا شيء من صفات نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك ده شيء كويس جدا. من هذا المنطلق العلماء في الجهات بدأوا في الدروس والخطب وإعداد البرامج. نحن جينا من هذه المهمة أيضا، لنا أسوة بالعالم الإسلامي أجمع. إذا لما يأتي شهر الربيع الأول ده الناس تتحرك كلهم للمحل للدول العبادة ويسمعوا شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سواء المنظومة ولا المنثورة، ده هو شيء كويس جدا. الناس بلموا ده أول بأول بفتته بشيء من آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يقرؤون الأمداح النبوية، ثم بعد ذلك يأتي واحد من الشيوخ ويذكر الناس بالماضي، يذكرهم بماضيهم عشان يشيلوا الدروس والعبر لحاضرهم. ده شيء كويس جدا. وأتجد في بعض الناس لما يحضر في حفلة يقول لك أنا سميت كلام العلماء ذكروه ما سميته قبل ده، ده كثير في مجتمعنا. ولذلك الواحد يحضر ده يقوم بشيء، بس الواحد إذا كان حضر في جلسة الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده إذن يطلع بنتيجة، يلقى شيء نفسك تتأثر بشيء. لما نذكر له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفافه وكيف معاملة للناس قبل الرسالة وبعد الرسالة، كان قبل قاعد في مكة قرابة 40 سنة قبل أن يوحى إليه، في الحالة دي كلها أوصافه وسيرة قاعدة، وبعد الرسالة ما جاء له كيف أحوال قاعدة، ثم بعد انتقل إلى المدينة المنورة أحوال قاعدة، كيف مارس الدعوة إلى الله عز وجل. كل الصفات دي المادهين جزاهم الله أن خير كل خير بيذكروها. فالإنسان لما بيسمع ذا بتأثر كيف الصفات دي نينا بحوجة إليها في وقتنا الحاضر. ده بس المقصد الأساسي من إقامة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك شيخنا القوني إبراهيم محمد عبد الله. كثير من الناس اليوم دارين يعرفوا الحالة الاجتماعية للرسول عليه الصلاة والسلام، معاملته الاجتماعية بين الناس. النبي هو قلنا هو الرحمة المهداة. طيب سمعت الشيخ أن داريك تدينا كده نموذج واحد أو اثنين من جانب الحياة الاجتماعية ومن جانب الرحمة.
2: زي ما بدأنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولده في مكة، ولد في مكة، معظم عمره ده قضاه في مكة، تقريبا قرابة 50 سنة ده قضاه في مكة. ففي الحالة دي يا أخوة أزول كان بتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها العجب العجاب أيها الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي اشتهر بها أيها الأخوة في بادي الأمر اشتهر بالاكتفاء الذاتي. النبي منذ أقل خلاص مكتفي ذاتيا، كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيح يرعى الغنم بشيء إيجار معين. ده كله حصل، ده بيبين للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ما زول عاطل، ما زول خامل قائد كل على الناس، النبي بيشتغل. ثم بعد ذلك جاء فترة من الفترات اشتغل في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالمضاربة، وهو المسمى عندنا الآن بالقراط. عادة اتجر لها بمالها، شال القروش عن السيدة خديجة بنت خويلد ده قبل ما أن يزوجها، شال ومشى بها للشام يشتري بها بضاعة ويجيب البضاعة يجيبوها في يصرفوه ويبتبع في مكة، ثم بعد ذلك له كذا من الربح. ده من الحالة الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر في له شيء من الأشياء المخالفة للشريعة العام، كان صلى الله عليه وسلم معصوما قبل الرسالة وبعد الرسالة معصوم من صغار الذنوب ومن الكبائر أيضا. ده كل مذكور يوم واحد صلى الله عليه وسلم ما حضر في محلنا له، دي حالة الاجتماعية. وكان صلى الله عليه وسلم موصوفا بالصدق، وده أهم شيء في حياة الإنسان أيها الإخوة. وكان صلى الله عليه وسلم مشتهر بالأمانة، كل شيء إنساني في مكة إذا كان عنده شيء بيخاف عليه يجي يضع في محل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بيسموه الأمين. لما تنازعوا بنو الكعبة جسل كده هدم الكعبة وقريش بنتها، وتنازعوا في وطأ الحجر الأسود يأتي شيء يضع له ويكون له الشرف، حكموا أول داخل، أي زول أول زول جاء داخل هو الزول اللي قال بس نشيله حكمه. كان صلى الله عليه وسلم بالإرادة الإلهية هو أول الداخل، لمن جاء قال لهم خلاص أبسطوا الرداء وشيلوا الحجر ده الطفوقة، وكل قبيلة تأخذ طرف الرداء. لما جابوا قربوا لمحل الوضوء فوقه أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه، قالوا رضينا بحكم الأمين، فكان سموه الأمين أيها الإخوة. الصفات دي الإنسان المسلم يحتاج له في حياته، الصدق والأمانة، إذا كانت في حياة إنسان فبدون شك هذا الإنسان يحيا حياة سعيدة، زول صادق في قوله وفي فعله وأمين. إنسان إذا كان الصفات الاثنين دي أيها الإخوة، خلينا الأشياء الآخرة دي، بس الإنسان في مجتمعنا اليوم ده إذا كان وجدنا فيه الصفتين دول صادق وأمين، فالإنسان ده يكون خير للمجتمع أيها الإخوة، بدل ما يكون بلاء ووبل المجتمع ده يكون خير فاته الخير. ولذلك هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ديك اشتهر بها عند أول بأول الاكتفاء الذاتي، ما زول عاضل جاي كل على الناس، الناس بس بيشيلوا له مسؤوليته، لا ده واحد، أو الصدق والأمانة، فدي من الصفات الاشتهر بها، صفات كثيرة فدي شلناها منها. ولذلك الزول المتتبع لسيرة صلى الله عليه وسلم يجد فيها صفات كثيرة تميز بها صلى الله عليه وسلم.
1: جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ القاري إبراهيم محمد عبد الله كلم لنا بالنسبة الحالة الاجتماعية بالنسبة للصدق والأمانة. طيب سمعت الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام الله مدها في القرآن الكريم قال له إنك لعلى خلق عظيم، شيخنا ممكن تقدر تعرج بنا إلى جانب الأخلاق؟
2: الأخلاق أيها الإخوة جانب كثير. الناس في مجتمعنا الآن وخصوصا مجتمعنا التشادي بمارس العبادات والمعاملات، لكن الأخلاق دي كثير منها الناس ما يكون عندهم قاعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل مدح في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة حسب ما ذكروا العلماء في التفسير، في رجل من العرب، والعرب تعرفوهم سكان البادية لهم جفاء وغلظة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه بالرداء من رقبته، الرداء شيء الملفى باللفة وبهدي، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. معنى الحديث قال المال اللي عندك ده عنطيني منه، المال ده هو أنا أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه متبسم فقال يا أخ العرب أوجعتني، قال تسأل المال ده لك الحق لكن ما تسأل بهذه الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم التفت له متبسم، ده من الأخلاق الكريمة، ثم أمر له بالعطاء فأنطوه، قال له يلا مشكلة القروش ده أدو الشيء التمر والشعير الشيء اللي عندهم ده عمر، قال أنطوه. فالنبي قال لي خلاص أديتك نعم، حقال لي أنا بقتات أنا ذاتك بكفي الوجع دخلت لي بجذبك لي ده بالكفي، ده النبي بحاجة دائبة. فقال لي يا رسول الله أنا فعلت ده، عارف أنك ما تقتات، أنت ما تكف مثل كيف يعرف فعلت الشيء ده، لو علمت أنك تقتاد ده ما كان فعلت الشيء ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاه صلى الله عليه وسلم من أخلاق الكريمة ده الخلق الكريم أيها الإخوة. فسئلنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أيها الإخوة، ما شيء سهل، يوم واحد ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هكذا، ولا لشيء لم أفعله لما تفعل هكذا، بل يقول قدر الله ما شاء فعل. دي شيء كبير جدا، نماذج من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تدركون جيدا أيها الإخوة عندما فتح مكة بجيشه الكبير 100,000 مقاتل أو 10,000 مقاتل، المهم عدد كبير، فجمع صناديد قريش النازل آزوا أصحابه وأخرجوهم من حب البلاد إليه مكة المكرمة، جمعهم حول الكعبة فقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ ظنكم نسويكم كيف؟ كذبتموني فصدقني الناس، أخرجتموني فآواني الناس، إذا اليوم ذاك ظنكم نسويكم كيف؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء أيها الإخوة. ده يكفي أيها الإخوة، يكفي مدرسة، ده يكفينا مدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لو أخذت من الدروس والعبر من الواقع دي فتح مكة المكرمة، ده الناس لو أخذت منه لكافي. صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح قال: ثلاثة دعنا بضنا لهم، ثلاثة دي أقسم عليهن. حديث صحيح قال: ما نقص مال من صدقة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما عفى الله عبدا إلا زاده عزا. معنى الحديث ثلاثة دي النبي قال أنا بضنا لها: المال كمن الصدقة ما بنقص، والإنسان المتواضع الله برفعه، والإنسان العفو الله كبيزيد عز بس. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أهل بيته، مع أصحابه، مع المجتمع كله. النبي كان واحد من أخلاق الكريمة: ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ده جانب كبير في جانب الاجتماع. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم البيت، بيكنس البيت، منظف البيت، ويحلب الشاء أيها الإخوة، وبيرقى الثوب، وبيخسف النعل. ده شنو؟ ده مكانة العظيمة اللي الله عداها ليدي، بتواضع مع كل أحد. كالإنسان بيهجي معه ما بيقطع حديثه، الإنسان الضعيف واحد منهم يجي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لحد يكمل كلام التك، النبي كما يقول انت خلاص كلامك بوقف. لا، هذا الصفات دي أيها الأخوة لم توجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
1: سيب سمعت الشيخ أرجت بنا جانب الاجتماع وجانب الأخلاق وجانب الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الحلقات القادمة تكون معنا إن شاء الله، تواصل تبصر الناس السادة المستمعين والمستمعات المتشوقين لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثك الشيق إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر الجزيل لفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد على تكرمه وتفضله لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشكره جزيل الشكر. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو إيتشات داخل الاستوديو الساعة 7:04 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. هنا اليوم الشيء الريجي هنا الريسيت هنا الإذاعة الوطنية للجمهورية التشاد تخبر المستمعين كان فيها أرقام 2 RTL 69 54 20 3 30 7 وتقو كمان 92 40 4 0 4 69. الأرقام الاثنين دول اللي بتسمع عليكم لكم أنتوا المستمعين القادين في بوكان البعيد، تقدروا كمان طوالي ترسلوا إذا كان بس عندكم بلاغاتكم أو كمان الدعايات في دا الإدارة وبذات الريجي عفوا تدور تقعد جنب المستمعين. أنا غادي الشات الشيخ الحاج جفكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني، هو كمان يخبر لكل المستمعين والمستمعات، بقول هو بآيات ذكر الله الحكيم الله كمان سعادة بقدر بداوي كثير من الأمراض ميشيل الشلل الكرب اللي نادم تقريبا 4 سنوات، وفي بعض من الناس بطنهم يملي علمي السكر الديابيت التنسيون الأسمى، وبعض من الناس اللي عندهم العواوير بعلجوها كذلك يعني ما بتداوى الا قها الا بعازل الرجل او كمان المرأة او كمان الايال اللي دقاك كان نايمين كذلك يعني يبولوا او كان نادم عند مرض في بطنة بذات الاوين كذلك بنت دواء وبلغ الافية الا دؤف الرجالة النادم او المرأة والراجل دايرين ايال كذلك الا بنتهم او كمان يعني دايرين زواج سنة الله ورسوله، أو كمان كان نادم يعني حاجة عدتها زي الكليب الدبيب وشيء آخر نادم شيح أقلى ما أديل وداير بخلي منه السيجاريت الترامول أو المرايز، هو في بعض من الناس كمان يعني بخلوا بيوتهم الجن يملك كذلك بإذن الله بقدر بمرقة وعيدا إيميرويت كذلك الأباصور وخمام آخر كذلك أي أبصوفر. فكي جدنا قائد في مساكوري كارتي بورنوتي تليفون حق كمان 905-29-1988 أو 90-8-08-07 أو 60-8-03-05-01 أو 66-75-90-71. وكل الأرقام دي كمان بقول عندها الواتساب، بقول الله كمان يعني بديكم العافية والصحة والسلامة. بلاختنا أنا الوفا أنا 40 الكواس موسى جدة موسى بلاما جدة هارون عادم إدريس إدريس جدة الحاج محمد مهمي تالقوني جبرين محمود ديليجي جدة آدم كلهم في الشقيق يخبروا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي يرفعوا روم عشان بهدروا في سرقة الأربعين يوم هنا ولدهم ساكن الكواس بيسووا يوم الخميس في الشقيق ده في كانتون كدادة. ومن ناحية تانية كمان بشكروا كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاء ووقت السترة، اللهم يوفر له ويرحمه بالجنة. نكرر الكواس موسى جدة موسى بلامة جدة هارون آدم إدريس إدريس جدة الهجة محمد مهمي تلقوني جبرين محمود بلامة جدة آدم كلهم في الشقيق يخبروا لكل الأهل البر والداخل جميع ناس يرفع شان بهدروا في سرقة الأربعين يوم أنا ولدهم ساكن الكواس بسوى يوم الخميس في الشقيق دا في كانتون قدادة. ومن ناحية تانية بشكروا كمان كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة، بقولوا كمان الله بأجرهم اللهم يغفر لهم ويرحم بالجنة. بلخنا تسمية معلومة خالد عمر الجوني إبراهيم معرون الشيخ آدم محمد بلامة الحاج بنية لوم الفرحة يبلغوا لكل المداهين وفاز الكتاب كل الفخر العلماء الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفع عشان بحضروا في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الاثنين ده في هلة كدنجر هلة بلامة بنية محمد والدعوة أما نكرر معلومة خالد عمر الجوني إبراهيم هارون الشيخ آدم محمد بلامة الحاج بنية لوم الفرحة يبلغوا لكل المسلمين والمسلمات وكل الجيران المدائين الوفاز القرآن والعلماء الأهل البر والداخل عشان بهدروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا كمان عن باكر في هلتهم كدنجر يوم الخميس يوم الاثنين عفوا عن باكر في كدنجر حلة بلامة بنية ولا دعوة كمان أما الإمام معلم حسن الجد الإمام فكينا أبكر محمد ودليجي سيف الإسلام كلهم في كرمناجي يخبروا لكل العلماء المدائين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البر والداخل عشان بهدروا كمان في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الاثنين في هلة كرمناجي هلة بلامة نصر الدين معلم جدة والحفلة كمان يعني تبدأ من الساعة 10 أنا فجر لغاية الساعة 6 الساعة 6 هنا مخرب والدعوة أما الإمام معلم حسن أجدت الإمام فكينا أبكر محمد ودليجي سيف الإسلام كلهم في كرمناجي بلخوا لكل العلماء المدائين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البر وداخل عشان نبهدر كمان في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا أم باكر في كرمناجي هلة بلامة نصر الدين معلم جدة والاحتفال كمان يعني ببدأ من الساعة 10 أنا فجر لخيط الساعة 6 بقول والدعوة كمان أما بلاخنا 40 محمد جدة يوسف جدة أدوم جبرين أنغومول أدليجي التجاني إلي بلامة عزين إبراهيم أبيسو ومحمد عبد الله يبلغوا لكل الأهل اللي بره وداخل عشان نبادروا في سرخ الأربعين يوم أنا أمهم أخوتهم خديجة عبد الله واحد المعروف باسمنا خديجة إليو بيسووا يوم الثلاثة في بيت أنا محمد جدة ده في كاركي أم تكون ومن ناحية تانية بقولوا بشكروا كمان كل الأهل هل كان جو من بعيد ومن بعيد وساعدوهم كمان ماديا ومعنويا وقت الوفاة هنا أمهم بقول كمان اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة الساعة 7:12 دقيقة
1: عصر جميز تايدو بعد سباق القيول أنا سوبر سينج ويكشفو غالو بريز بتن زيارة السباق ممكن تلعبوها مع التيكي أنا 60 فرانكات أنا السيفة ألعبكم على بيميا المفضلة دائما في موعدنا السباق الجديد لعب فردي زوجي ثلاثي خماسي من 2 إلى 4 لكن انتظروا في شيء أفضل مع فرنجي أرباحكم تلقوها بعد دقائق بس من نهاية السباق بعد كل سباق استلموا أرباحكم مباشرة أو ارجعوا واستثمروها في الأحداث الجاية أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات ما تقلوا الأمل في طاستكم مفتوحة نظفوا المجاري المائية بانتظام أنتوا الأوين الهواء الأشرب الأدوية القرار لكن في المراكز الصحية أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم كل ليلة تحت السنجي معناتها عائلة محمية دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية
2: نستعمل بات على فيدا
3: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد.
2: مع بات على فيدا كان نستعمل دا حلو في سنونة
3: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حان السنون يوميا.
2: كلامك عديل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
3: مع بات على في البياض حان السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في على في
2: بات على في على في على في على في

0: مستمعين ومستمعات الكرام، حنا غاديو كاتا في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية الأتشادية، نفس الساعة هناك في مدغا في دندل، حنا السيد جبريلنا محمد إدريس، وفي أي مكان نشرة الأخبار انت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر شيبا بكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. مستمعي الكرام اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشر الاخبار. انا اليوم اشياء يوم الاحد 11 اكتوبر 2026، والنشره تبدا طوالي بالتفاصيل. نبدأ النشرة بملف راديو جاد. التلاميذ والطلاب عن المدارس خلاص مشوا كلهم للكولات، وأي واحد كمان عنده أمل عشان يلقى لي إلم وينجح نجاح كبير السنة ده، لكن الشيء القاب بنشاف هناك صعوبات كثيرة قدام التلاميذ، منها كمان الإهمال أنا بعد من الأبهات عن التلاميذ في مساعدة هنت الأبرياء دول ده، وده كمان بخليهم يلقوا حمبولات كثيرة في كملينا العام الدراسي ده بسلامة وبهدوء. فالوقت جاء عشان أبهات التلاميذ أي واحد يشيل مسؤوليته تجاه الجيل اليوم، والهم كمان المسائل. هنعم باكر ريبورتاج الجهوة حبيب عمر.
2: المثل بقول التكرار طريقة من التربية، مثل ما بقولوا المؤلمين. أنينا مع بداية هنت القراية قاعدين نشوفوا من الضروري نذكروا الأبهات في بعض الأمور، ودا بهم الأبهات حن الإيال الدقاق التلاميذ في وقت حن القراية. الإيال بقعدوا في القراية 6 ساعات أو أكتر، دا وهم برا من البيت وبعيدين من أيون حن أبهاتهم. وللأسف في عدد كبير من الإيال بتعرضوا لكثير من المخاطر والخوف، تلقاهم من الدرب البوديهم في المدرسة. نشوف إيال دقاق بقطعوا الشاري وبروخوا مسافة بعيدة وهيتهم، ودا لعشان يمشوا القراية. وأحيانا تلقى أخوهم الكبير بمشي مع أخوانا، وتلقاه هو كمان لساية سخير وبيوكلوا مع أخوانا ليراقبهم في الدرب، رغم الدروب فوق خطورة للإيال. ولحسن الحظ بعض السواقين بقوفوا شيا وبسمه للإيال ديل يقطعوا الشاري، وفي نفس الوقت تلقى الأبو مشغول بالفطور في البيت، والكان جهزت ليا زوجته باهتمام، وهم التنين الأم والأبو تلقاهم عايشين مرتاحين وكأنهم في شهر الأسل، وبنسوا قدر إيالهم في الشاري ومعرضين في الخطر. في أي لحظة ممكن واحد سواق جاري شديد ويطرشهم، وتلقى بعض الأبهات يختاروا كلندويات ويأجروهم بالشهر عشان يودوا إيالهم القراية بدون ما يتأكدوا الكلندو الشالو دا بجري بشيش بالإيال أو بجري شديد. فأحيانا تلقى كلندو واحد بشيل ليا 4 أو 5 إيال في موتو واحد وبجري بيم شديد، وما لمايا كأنه بسي سباك من فرنسا لداكار، وهم كله يوصل الإيال ديل في المدرسة. وفي نفس الشيء في القبلين. وفي الوقت هن البرداي نلاحظ مشهد آخر، الأم والأبو بلبسوا لباس هن البرد وبخطوا بالبطانية الأديلة، وبشوفوا إيالهم مرقين من البيت وما عندهم لباس هن البرد إلا بيت تاني هن المدرسة. الإيال بمرقوا وتلقاهم برجفوا من البرد لحد سنونهم بندقوا من شدة البرد، وقاعدين بالحالة دي كل يوم. والمشاهد دي بتمر أحيانا بلا ما يشفى زول، ولكن هي جزء بسيط بتعرض فوق الإيال الدقاق الهم من المفترض بقوا أم باكر هم المستقبل في البلد. وفي الثقافة الإفريقية بقولوا لك البعض من الناس الله يا بهم الإيال لأنهم من الملائكة معاهم وما في شيء بلقاهم، لكن هل من الطبيعي تعرض الإيال ديل للمخاطر وتقولوا الله بحفظهم؟ دا خلين ودوهم المال المدرسة ونأكد بكونه هما في أمن كان في الفصل هنا الجراي أو حتى كان في البيت. فالناس المجرمين البمشوا في الشوارع وحتى الاندوم نية ما عديلة ممكن بصحروا للإيال في أي وقت لعشان دا أبهاتي وأبهات الإيال. الأمر دا هل ما بدور لي اهتمام وخلي نخصص جزء من الوقت خاصة في سنة هنت الدراسة الجديدة ونودوهم ونجوبوهم ونحم إيالنا؟ دا مجرد نذكروك بيا أبهات هنا الإيال.
1: الساعة 27 دقيقة داخل الاستديو أنا راديو تشاد نتابع لكم بنشرة الأخبار. المنسقة النائبة لبرنامج الوطني للجهاد ضد المرض الكانسير يا السرطان دكتورة زينب داود نظمت حملة توعية خاصة للأوين المنظمة هنت الأوين الأنجابا من أجل الوفاق وأداب خصوص الكشف بدري للسرطان عن الديد. كان واحد عندها وجع أو طوالي ما تقيف تمشي وتسي كشف عشان يفندوا لها شنو القلب بازية. وكذلك أي برا كمان كان حسد بشي في أنقنا الرحم ده خليه تمشي عشان يكشفوها بدري لأن الوقاية خير من العلاج. المناسبة كان بقت في كنيسة عن الجبال قادة في كارتي مرسال بحضورنا كثير من الأوين المسيحيات ولا تابعين للدين عن الأنجبال. النائب الأول عن القائد العام القوات المسلحة الجادية الجنرال محمد سليمان علي كان قام بزيارة تفقدية اليوم فجر لمدينة متمان أسمى عن إقليم السلامات. وهناك كمان لقى المندوب العام الحكومة في جنب الإقليم أحمد تشواروزي وقائد جنب القائد العام المنطقة العسكرية رقم 10 والمسائل الإداريين والعسكريين. زيارة هن خدمة قام بها الجنرال محمد سليمان علي الهدف منها كمان عشان يتابع ويشيف الحالة الأمنية في المنطقة وأيضا يشيف الظروف عن الأساكر القاعدين هناك والشيء اللي بيدوروه والناقص لهم وكذلك الحمولات القاعدين بواجهوها الأسكر القاعدين هناك في خدمة هنت الوطن. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا الحسين النور يوسف من مدينة أمتيمان. دائما في مدينة أمتيمان والمرة دي كمان الأمين العام عن الإقليم مارك مارا كان مسألة للمنطقة مندوب الأمن عن الحكومة ورأس كمان مناسب عن درجان عن الأعضاء عن الجمعية أو المكتب التنفيذي عن الجمعية هنت الأعمال من أجل التنمية الإنسانية التشادية. والمناسبة كمان بقت في مقر عن الميري عن أمتيمان بحضورنا كثير من المسائل ودرجوا لأبكر محمود عبد الله في رأس عن الجمعية بأعضاء حقه والهدف هنام كمان عشان يخدموا ويقوى القدرة هنت الشباب ويساعد الشباب في التنمية المحلية والإقليمية. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح من أمتيمان. الرئيس عن اللجنة هنت التنظيم عن المهرجان الأسبوعي الإقليمي الثقافي لتنجليب في موسخة حق الثاني عثمان جبرين كان قدم في ريستوران بليم بليم هنا في العاصمة من جميلة نقطة صحفية وكلم كمان في ما يخص البداية الرسمية هنت النشاطات هذا المهرجان اللي كان بنظمه بكثير من الحاجات هنت الثقافة والتقاليد والتراثنا أبناءنا مدينة تنجلي. وفي نقطة الصحفية كان قدمها طلب كمان من كل التشادين خليه يجي وينضموا للجمعية عشان يسوي المهرجان ده والمهرجان ده يكون نجاح وينجح بنجاح كبير. جابرييل تشوبي الساعة 7:24 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد. دي نشط الأخبار أنا اللي ماشي. شكرا لكم أنتم القاعدين تتابعونا حاليا من مونغو مانغالمي بكين وميلفي ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشط الأخبار اللي كان جهزوا وسط التحرير جهوة حبيب عمر قدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أباكي أرقدوا أو غيروا بالعافية.
3: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

خلوها تجري البنية، خليها بيئة تجري. فعلى كل السادة المستمعين والمستمعات نقولك كذلك مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر شيب بكي الساعة 7:26 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات. دائما نواصل ببلاغاتنا. هنا اليوم الشيء السيد أحمد النايم بلاغات هنا الوفاء، أحمد النايم موسى محمد إدريسة كتاب، الشيخ محمد جدة رمات دليقي محمد إجلة الحاج عبد الله خادر رمات أسرة حسين رمات أسرة آدم رمات موسى إفين موسى هارونا والعاشي بلامة شن جبرين بلامة محمد آدم المروب أسونا ديجيلي أسرة عبد الله عمر الشيخ نجوان بكر الإمام مرحال الشيخ أبو عبا كوشا دليجي دانا مليمي دليجي محمد إيسا دليجي آدم لقدوبا دليجي إيسا بكر دليجي موسى عشنو دليجي رمات عبد الله دليجي إيسيني عثمان بلامة إما بركة الحاج عمر عبد الله الحاج عبد الله بشارة الميكيفي الحاج صالح محمد ترجمان علي آدم أبو التيمان أكتشو حسنة إدريسة آدم وأسرة الجد كدك الشيخ عبد الله إقدو جد آدم مغاسي أحمد حسنة مهمت حسيني أحمد موسى آدم طاهر أحمد عبد الرحيم عبد النبي حسين دلقي سيد النايم دلقي آدم عثمان دلقي عبد الرحمن مكايلا دلقي إبيت محمد الحاج حسنة كويس حسيني أحمد جديو الحاج عمر جبرين في فلقة وخرسة جبرين آدم حسن إيسا خالة أبيسو في كسري إيقاسي إدريسا آدم الحاج محمد تطلاف تمجستي سلطان محمد إجلي كشالة كاسر اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان محمد أحمد آدم أجيت أسرة معلم عيسنا موسى ولا برما التوم دليجي بابا محمد رمات عبي الشيخ جبرين آدم في كلمة التوم التمرة دليجي أبو بكر إدريس ساكن الشيخ محمد أمبريا الشيخ آدم خالة وكل أخوانا دليجي محمد أحمد بشارة سليمان محمد هناك في أنخر بشارة قجة وكل الأهل القريبين والبعيدين وجميع ناس الإرف يوروهم بموت حنا زوجتهم وبنيتهم فن إدريسة كتاب المروب وسمنا أقونا كان ماتت اليوم يوم الأحد وصرها كمان نبي سوء باكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر ده في كاركي أنقبو شهر 40 متر ما بقيت من بيت حنا المرهوم الفنان الكادي يوسف فحامد اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. دايما بلاغاتنا هنا الله وفا السلطان محمد إجلي آدم بشارة بلامة خالة دليجي محمد شوكا يونس محمد بشارة محمد إدريس عبد الله فكي محمد محمد ميشي فكي أبخريس سيد عبد الله محمد غندا أكا أبادي هارون عمر بلامة دقور بلامة جبرين عمر عبد الله وأسرة معلم إيسا أسرة شريف انجني أسرة أمبالي أبالي دلقي موسى حسناتو موسى جدة إدريس يايا دنا بلامة عبد الرحمن عبد الله بشارة بلامة صالح الشيخ عثمان الشيخ محمد بلامة إما الشيخ كوشا جدة محمد وأسرة محمد خالة أسرة أبو خريس الشيخ جدة الحاج جرمة محمد بلامة محمد محمد بخاري يحيى عادم مدو بقلب عثمان محمد فكي جبرين الشيخ عبد الله كريم محمد شريف جدة جريمة بلامة
بلاما علي شدة دلقي إدريس دلقي أخونا دلقي أبكر جدة دلقي سيف دلقي أحمد بلاما سليمان بلاما أبكاكا بلاما عمر بلاما عبد الله اللوان كشلا اللوان مهدي جبرين إما الشيخ عبد الله بوبو حسن عفوا دي بكير بلاما ديالو بلاما آدم بلاما جيت فلاتي الحاج موسى فكي محمد زيني بلاما جبرين هناك في القطر بلاما محمد إما تيجو في الدينيو في دينديري أفوانا كواسا آدم الفايتهم الشيخ هارونا الشيخ عبد الرحمن الشيخ هيرو بلاما تجاني بلاما سالي بلاما محمد بلاما اللوان بلاما ديشي بلاما جدة دلقي اللوان دلقي هسيني دلقي آدم دلقي الحاج بلاما هسين بلاما هارون دلقي موسى دلقي بول إما خالة دلقي أخونا دلقي محمد حسنا بلاما هارونا أنجيني عبد الله بشارة أسرة معلم يونس الشيخ عزيز البشير إبراهيم أسرة هارون إدريس بلاما أجيت أمبدي ولوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بر وداخل جميع ناس الإرفي يوروهم بموت حنا فاتمة عمر مرتلي آدم بشارة فاطمة عمر زوجة آدم بشارة كان ماتت أمس يوم السبت وسرع كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في بلتة حرازة هي بلامة خالة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. الساعة 7:33 دقيقة نأخذ نفس شوية نسمع فاصل غنائي وبعد كمان نرجع للبلاغات المفضلة كابين تكنيك.

شكرا. نوقف فرخة الصفوة ودائما نواصل بالبلاغات عن الوفاء. سلطان محمد إجلي جبريل إبراهيم الشيخ أبكر الشيخ أبكر حسن إبراهيم حسن معلم محمد هارون إبراهيم محمد عبد الله عثمان معلم موسى غومبو ديليغي جدة المدير الشيخ عثمان الشيخ عثمان الفاروق البشير أخو أحمداي أحمداي هارون أبلاما محمد زيني عفوا أسرة ألي موسى توم أحمد بلاما عبد الرحمن مكايلا بلاما أجيت غريما بلاما كفترة أتشيكو بلاما محمد أبجوجا بلاما محمد أبجوجا بلاما أبجوجا وانو بلاما آدم مومين حسيني عثمان بلاما محمد حسيني الشيخ زيني توم بلاما حسيني رمات الشيخ محمد الشيخ محمد الجرزين بلاما عبد الرحمن بركة الحاج السكر بلاما عبد الله بوجا بلاما ليبي سالي جدة الشيخ أب جدة حسيني بلاما برم الحاج بيشي والحاج اللوان جدة أسرة أبكر خراجي أبكر خراجي وأسرة أمبدي بشارة أسرة المهدي يونس الحاج البشير الشيخ عزيز محمد الشيخ آدم خالة أسرة أبكر فلاتي وأسرة محمد كويس أسرة ساكن أسرة شايبو رخيص أسرة أبكر إبيت بلاما كواسا قائد في اللبيت وأسرة الجوني إدنا أسرة الشريفة أنجاي وأسرة الشريفة أنجيني هساخة زيني أدي بشارة بلاما إيسا موسى ديليغي موسى آدم ديليغي سامي جدة الشريف ديليغي موسى كوتوكو ديليغي بول أكا ديليغي بول أكا ديليغي حسيني مكايلا ديليغي إدريسا الأكاس الشيخ محمد حسيني الشيخ محمد حسن المصري الشيخ جدة الحاج الشيخ هارون جبرين الشيخ جبرين عبد الله الشيخ جبرين ساري وهيدي والشيخ دشوش أمبدي الشيخ أبا محمد الشيخ موسى موسى بغداري على حسب الكتابة الشيخ أبكر رايل الشيخ أجيت خالب الشيخ آدم تكركور والشيخ حسيني هارون الشيخ أجدي آدم أجدي آدم الحاج عبد الله قادر أخونا عبد الله أبو محمد الشيخ برلي إدريس موسى عبد الله في لينيا بلاما أنغايتو بلاما أنغايتو بلاما محمد أجيت أسرة أب آدا الشيخ الشيخ أبكر حامد الشيخ محمد إيسا الشيخ جيمي عمر الإمام عمر غومبو الشيخ محمد غريمودي الإمام حسيني إتاهر اللوان كشلة دنا دينيني اللوان سقير مهدي ولكل الأهل يبلغ كمان لكل الأهل الشرف الأسلة.

الحمادية الأبنسات السلامات الإيسي الخزام ولا دب ألي وللأهل اللي بره والداخل وكل الجيران يقروهم بموت أنا جريمة جريمة حسنة كان المدة كان بيجي أمس يوم السبت بيجي أمس يوم السبت والسرعة كمان بيسووها أمباكر يوم الاثنين في هلة القطر هلة أبو لاما جبرين أبكر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحوم كمان أهل المراهيم كمان الله يواليهم الصبر باسمه وباسم حنا الإزاء الوطنية الجادية وكل المسائل كمان نقدم تعزياتنا الحرة لكل أسرة المراهيم هم السابقون ونحن اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي تشات الساعة 7:42 دقيقة بلغت جبل جريتا. نكرر للمستمعين الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية يقول إن بآيات ذكر الله الحكيم بعالج كمان كثير من الأمراض بتعازي، مثلا الشلل، وبعد تقريبا 4 سنوات والنادم إذا كان بس يعني جلد بموت أو بطن يملي ألمي، زول كان عنده مشكلة عن الديابيت التنسيون الأسمى، وبعد من الأوابير الماء بتداوى، وحتى القوع البعاز الرجل أو كمان المرأة، وأيضا بعد من يال الدقاق اللي بيقولوا في الفراش، والمرأة أو الراجل دايرين زواج بإذن الله بيزوجوا دؤف الرجالة، نادم كان تخلي منك السرقة أو السيجاريت الترامول ولا مخدرات الآخرة الأمراض عن الرأس الدين إذا كان بس كليب أو كمان الحيوانات الآخرين، زول كان عند أبو سور أو كمان أبو صفار أبو صفار، وكان شوكاي تعانتا أو كمان يعني أشياء تانية. فكيجي دينا سايب الأسرار والحكمة الربانية قائدة في مسكوري كاركي برنوتي، تتصل بها كمان في الأرقام 95-29-19-88 أو 68-03-05-01 98-08-27 أو 66-75-91. يقول كمان الله بديكم العافية. الساعة 7:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأجادية. فأعزائي المستمعين نجي في داخل الاستوديو، فحاليا قاعدين بنشوفه في الأيام دي الأمراض دي كثيرة بذات البالي، وإنك خلبت مع الدين كان قد تشيف، بس مشيت تشيف نادو مردان والله يا الحمد لله، بس تقول الناس كلهم مردانين كان نادو، بس مشيت دخل راسك بس في اللبطان ده والله يا تنتي الدنيا الأجب. بس فعلى كل حال يا أخواني، المرض الحسة التسبب عن بعودة دي زي ما سموت الدكاتير ورو، هي ما دايرة خلبتين مع أي أدوية، لا ما دايرة خلبتين مع أي أدوية، هو نادم بس كأنت حسيت جلدك، حسيت جلدك جلدك تشيف التقيل يمدخك وأينك ده كله ترفع ذاته كله مشكلة، شيف سي ترفع ذاته كله مشكلة وخلاص كي بس ده قال لك شنو أشرب لك ألمي كتير ألا باراستامول ده شيل لك تتين كدر كده شيل لك بارا قدر كما تنحلك مرة واحدة خلاص كان تقرب في اللبطان القريب، اللبطان كي حوان كي ما في، حتى الناس القاعدين برا في حلال البرا كله ما تقودوا بس خلاص قلنا قودوا قال هو ألا ما جعله ها أقودوا بس في ألا جعله ده ألا ذاته كله بيدور لها فت ونتي ناس هنا برا واحدين دول ده أخواني تساموني، لكن تخلوا نارهم ده بيكمل تك يكمل تك التقابل دهابة التعانو فوق اللبطان خلاص، هو قدرة كل ما عنده قدرة كالبقدر بقول لكم كي أنا ده مردان كي لا ما منشل ده النادم هو من دهابة قائد شفته تعبان ده أقفه معايا في بعد من الهلال عندهم ما شاء الله جمعيات كان عندهم بس وفا عندهم الكرهة أو كمان الفرحة ولا شنو كله والله يبلوم الجيب الاندوم ده بيساعدوا فوق اخوهم يا جماعه ما نخلوا نادم ينحلق قبل حتى بعد كان يرفنا ماتك مشينا دفننا اي مات حتى قبل تعالوا قال تعالوا تشكوا لا ما كده والله ده ما سمع نادم الواحد ده الاله بس تسويك كده لحد بتموت انت شيء ما عندك يا جماعه اليوم لبتان انت كان جد مشيت بشوفوك بعين الخضره ما عندك حاجه والله تقعد بس نادومك ده هي يموت في قدامك نفر ده بس الناس اللي الله كي اداهم الحس واداهم عشان هم ذاته كلها يعني عندهم هنيه خلاص بقدر بيستقبلوك كم ما عندك ذاته كلها هم بقدروا بيشوفوا لكن في بعض من الناس يا الحمد لله انا قريب ده مشينا ما ودينا زول مرتان في واحد من ضمن المستشفيات
خلاص الزول ده هو تعبان شديد. قال بتونا مرضى بتونا تبوجا ما تعرف يعني مكبية ولا عندك يعني على كل حال بتونا بوجا. خلاص قالوا خلاص يمشي بيسيل الاكزامين مش يسوي الاكزامين وكده. خلاص الدكتور الكبير رجع شافه خلاص خرج الأدوية مشوا باقوا مدام مشوا باقوا خلاص جابوا تو جابوا في الأوردينانس ده حتى السيرين البطن فوق ده إلا تبيا كاتاتير الإبرة البودسور كل إلا تبيا إسبرادرا اللي هنا بعلقوه بدكل إلا تبيا كما بيترى تقود كبس. خلاص البنات عندك القادات بخدي مندل ده تقنوا كي لنادم جاب النادم مردان ده قال لي هاي كاتادير ده أنيني درود بمرتروه ولوني مرقاد ما نعرفه الانتوك ده ما هو. هو قال له انت بس كتبت لي انا رمال كتبه بس انا ده ولا انا عارفه. خلاص دريك شال الكتادير ده ومشى قال لا رو ده بس. خلاص المره دي قالت بهم انينا مرات ده كتادير ثلاثه مرات اربع مرات قبل ندوسه قبل بالشيل هما تقرون افرض اول تكتبوا ثلاثه مرات اربع مرات ولا كده. خلاص قال لها هو بكم قال ب 100 ريال. خلاص انت مره الراجل ده انت 100 ريال ده ومين جايبها بلوس قال ابيض ده بس مرقته عندك تادير وايت. خلاص طوالي تعنت لنادم ده يا جماعه ها انت تو نادم مردان جاي دور عافيه يا بطان انت تتاجر فوق في نفسك. لا ما سمي فده اذا كان بس كان شيف حقا جاي شافها ده بتسيكي كيف. فعلى كل حال يا اخواني اذا كان بس نادمكم بيجي مردان اساعد من بعدكم والله اساعد من بعدكم. ما خلاص تكتو قلبه بيسوي لي يا تو اسمه مديده دي مديده اللي بيسوي بالدقيق ساكت ده لا يا ها انتوا لا يا خلي بشرب والله فتش لي ارديبا يا عامد كي ترو شغله ده انتوا ترى خليها لا ماكي اقعد ساكت. البالي واحد اللي قاعد تشرب دم شيفه سجلت مين بيجي حامده خلاص عنده بروبلم. ما خلدنا رجوه بذات الناس الكبار هو المدة ما عند لنادم كبير وما عند لنادم صغير. شوفوا الحكومة التشادية دايما قاعدة بتفكر لسيها أنا مواطنين ها أنينا كل خليني فكروا لسي حدنا خلينا أكل أكل أديل ما بس خلال لقينا لنا أمبوندي قاعدة وبين درابة دي قاعدة يا خلاص بيعلمي حق قاعدة بزو خلاص لا خصلوا أديل يا جماعة خلي أكل ده بنجت أديل ها الاكل حامي فجر ده للايال القاعدين بمشوا ده الصغير وكان لقيا شغل شنو يقولوا باكل بس. ما شاء الله تبارك الله بعد من الاوين هاي لقوا تربيه الحمد لله ترى قبال الايال ما بقوموا ده خلاص اكل انا راجلها سوتها وانا ايالها سوتها بتنتي. لكن الواحد كمان ايه الناس يفطروا ده حابه نايمه لحد تعلم حتى ده ده ده ده ده. فعلى كل حال يا اخواني المرض ده هو مرض زي الأمراض الآخرين. الله يرفع البلاء وينزل الشفاء خلينا نقوم لنا بالصدقات خلينا نخلو مننا القلب الحوان. انت نادم قاعدين سوا بس لأخوك هلالك كل مرة ده ما بتدورة انتوا قاعدين جيران كل أنبياناتكم سلام أنبياناتكم أديل كل ما فيه دنيا ماشيين فوق وين لموتوا تنين ثلاثة أربعة تهجوا في نادم ده فلان ده ترى سوى كده أو فلان اللي سوت كده ولا كده ماشيين فوق وين والناس اللي بقوموا نفردول ده هم بس بعدين كمان تعيشوا لك فوق الموت ده لحد كان تبكي كله تقول خلوني عشان نبكي عديل. الحمد لله. أساد المستمعين والمستمعات تشوكبي جابرييل في الهندسة الصوت وعبد الحادي محمد تصالح بابا يا روم المستمعين باقي لي بس 9 دقائق عشان نعيش مع المستمعين نقول مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد نقول له مساء الخير هناك لماما فاطمة حسن ياتوي وحجي حواء دول كله من رجعنا للريسيت أنا أخذ تشاد وكل المستمعين والمستمعات رحمتها وكل أسرتها نتمنى لكم مساء سعيد كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، واحد تبلخ وسلانا أسرة عبد الله جلتا في جمينا لوم الهزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يروم بموت هنا أمهم حج فلاتي إدريس كان ماتت اليوم، وأسرها كمان نبي سوء أمباكر في باري كونغو ده في بيت الأسرة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. أسرة عبد الله جلتا اليوم الهزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت هنا أمهم حج فلاتي إدريس كان ماتت اليوم، وأسرها كمان نبي سوء أمباكر في باري كونغو ده في بيت الأسرة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. من العاصمة جمينا.

عزيزي المستمعين ومستمعات الكرام هنا غاديو تشات توتي بيان كيف فيني بيان Les bonnes choses ne durent jamais, l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Il faut connaître à l'heure exacte, time is time, after time is no time. Assad al-Mustami'in, Assad al-Tamania illa dakiqtain. Khalas, Hana, la waqta la mahadda laytaktaka kammalna, 75 dakiqa. Rubba la illa. 75 دقيقة سادة للمستمعين سموت للمنوات الغنائية سموت للبرنامج ركن الدين العظيم الدعايات نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر شيبابكي بعد وصلنا بالبلاغات وبعد من الملاحظات لخيط علينا الساعة 8 إلا دقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأتشادية شوكبي غابرييل في الهندسة الصوت انسبكتير حسن عليفة ولا دايت كمان في الكومان أنا الريجي دانتين عبد الهادي محمد الصالح بابا يا روما المستمعين خلينا كمان إن شاء الله إذا كان أنا عافي ما مشيت مع أخواني في لماجي نلم معكم في وقت قريب فإلا كمان اليوم ده المدة يزي السلام عليكم بس كمان نطلب استماع لكل السادة المستمعين والمستمعات هنا نجمعنا غادي تشاد لحظات نخليكم مع زميلي يجي بنان سيلايو أيوة يجي يقول لكم كمان سبا بونجور علي باي باي بونجور

0: كان الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. توجه التلاميذ إلى مدارسهم والكل يحده الأمل في التحصيل العلمي والنجاح الباهر في مسيرته لهذا العام، غير أن كل عام يتخلله العديد من الصعوبات أمام التلاميذ والمتمثلة في إهمال بعض أولياء الأمور والمجتمع في عدم تزيل العقبات لهؤلاء الأبرياء، الأمر الذي يعيق سبيلهم في إكمال العام الدراسي بسلامة. فهل حان الوقت لأولياء الأمور والمجتمع تحمل مسؤولياتهم تجاه جيل اليوم رجال الغد؟ أحمد خميس.
2: تقول القاعدة إن التكرار وسيلة تربوية كما يقول المعلمون، وبما أننا في فترة العودة المدرسية فإننا نرى أنه من الضروري التذكير ببعض الأمور التي نعتقد أنها تهم أولياء أمور التلاميذ خلال فترة الدراسة. يقضي الأطفال 6 ساعات وأحيانا أكثر خارج المنزل وبعيدا عن وجود والديهم، وللأسف هناك عدد كبير من الأطفال الذين يتعرضون لمخاطر مختلفة. فمنذ الطريق المؤدي إلى المدرسة يمكن أن نرى أطفالا صغار السن يقطعون عدة كيلومترات بمفردهم للوصول إلى فصولهم الدراسية، وأحيانا يكون الطفل الأكبر وهو لا يزال صغيرا بدوره مسؤولا عن مرافقة إخوته فيجازف بعبور الطرق برفقتهم رغم خطورتها المعروفة. ولحسن الحظ يتباطأ بعض السائقين المتفهمين لتسهيل مهمتهم، وفي الوقت نفسه يكون الأب الذي لا يزال في المنزل منشغلا بتناول الفطور الذي أعدته له زوجته بعناية، ويبدو أن كليهما يعيشان أيامهما الأولى وكأنهما في شهر العسل، متناسيين أن أبناءهما في الشارع معرضون في أي لحظة للدهس من قبل سائق متهور. وإذا كان بعض الآباء يختارون خدمات سيارات الأجرة بالدراجات النارية فإن ذلك قد يكون أيضا بسبب عدم إدراكهم لطبيعة بعض السائقين الشباب الذين يعرفون محليا باسم كلندمان. فأحيانا يسعد 4 أو 5 أطفال على متن دراجة نارية واحدة لينطلق السائق بأقصى سرعة وكأنه يخوض سباقا من باريس إلى داكار، وكل ما يهمه هو إيصال الحمولة ثم العودة لاسترجاعها في نهاية الساعة. وخلال فترة البرد نلاحظ مشهدا آخر، فالوالدان اللذان يرتديان ملابس دافئة ومغطاة جيدا يراقبان دون حرج أطفالهم وهم يغادرون المنزل ولا يملكون لمواجهة البرد سوى الزي المدرسي، ويخرج الأطفال وهم يرتجفون وتتصادم أسنانهم من شدة البرد محاولين الصمود طوال اليوم. وقد تمر هذه المشاهد أحيانا دون أن يلاحظها أحد، لكنها ليست سوى جزءا بسيطا مما يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يفترض أن يكونوا أطر المستقبل في البلاد. وفي الثقافة الأفريقية قد يقول لك البعض إن الله هو الذي يحمي الأطفال وأن الأطفال ملائكة وإن شيئا لم يصبهم، لكن هل من الطبيعي أن نعرض كائنات لا حول لها ولا قوة للمخاطر اعتمادا على الاعتقاد بأن الله سيتكفل بالباقي؟ بل إن ذلك يدخل في دائرة التواكل الذميم. فلنحرص على مرافقتهم في طريقهم إلى المدرسة ولنتأكد من أنهم في أمان سواء داخل الفصل الدراسي أو في المنزل. فالأشخاص المتهورون والمجرمون وغيرهم من ذوي النيات السيئة يمكن أن يظهروا في أي وقت. لذلك أعزائي الآباء، ألا يستحق الأمر بعض اليقظة والاهتمام وتخصيص جزء من وقتنا خلال هذه السنة الدراسية الجديدة لحماية أبنائنا؟ كان هذا مجرد التذكير.
1: نشكرك نظمت المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان دكتورة زينب داود حملة توعوية خاصة للنساء منظمة المسيحيات من أجل الوفاق، وذلك حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. عبد الله هارون آدم.
3: استهدفت الحملة التوعوية نساء كنيسة لاشاريتي وذلك حول تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم وتشجيعهن على إجراء فحوصات دورية لهدف الكشف المبكر لمرض السرطان، إلى جانب الاهتمام بعلاج الآفات والتغيرات التي قد تسبق الإصابة بهذا الداء. ويندرج ذلك في إطار أنشطة شهر أكتوبر الوردي الرامي إلى مكافحة السرطان في تشاد. وخلال هذه الحملة قدمت المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان دكتورة زينب داود شروحات مفصلة حول خطورة المرض وسبل الوقاية منه، مؤكدة أهمية الكشف المبكر للحد من مخاطره وتعزيز فرص العلاج. من جانبها أعربت رئيسة منظمة النساء المسيحيات للوفاق جيان بيانو

0: تمام.
1: قدم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الأسبوع الإقليمي الثقافي لتانجلي في موسمه الثاني عثمان جبرين، قدم بمطعم بيلي بيلي حديثا صحفيا أعلن من خلاله الانطلاق الرسمي لأنشطة المهرجان الذي يقام فيه العديد من الحيثيات التي تشمل ثقافات وتقاليد وعادات تراث أبناء منطقة تانجلي. نستمع إليه بترجمة عثمان الحاج.
2: النسخة الثانية نريد أن تكون انعكاسا مباشرا لطموحنا المشترك لتثمين إرثنا وبناء مستقبلنا وإقليمنا غني بتنوعه. هذه النسخة التي تقام تحت شعار الثقافة والتقاليد والتراث والتضامن والتنمية، نريد أن نجعل منها فضاء تعبيرا لحرفنا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا. وهذا اليوم يشهد على أهمية حمل صوت المصالحة والذكاء الجماعي عاليا من أجل التنمية المستدامة لإقليمنا العزيز. خلال أسبوع تانجلي سيكتشف الجمهور برنامجا ثريا، معرض للصناعات الحرفية، عروض فنية تراثية، ندوات ومؤتمرات حول تحديات التنمية المحلية ولحظات تلاقي بين المكونات المجتمعية. نطلق نداء حارا إلى جميع بنات وأبناء تانجلي وإلى شركائنا والفاعلين الاقتصاديين وكافة المواطنين التشاديين للانضمام إلينا ودعم هذا العمل الجماعي.
1: قام النائب الأول قائد العام القوات المسلحة التشادية الفريق سليمان محمد سليمان علي قام بزيارة تفقدية إلى ولاية السلامات، وكان في استقباله المندوب العام للحكومة لدى الولاية حسين النور يوسف.
3: في إطار زيارة عمل تهدف إلى متابعة الأوضاع الأمنية والاطلاع على ظروف تمركز القوات المسلحة، وصل النائب الأول لقائد القوات المسلحة التشادية الفريق محمد سليمان علي إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية بالمنطقة وتقييم احتياجات القوات المرابطة في مختلف المواقع العسكرية بالولاية. وكان في مقدمة مستقبليه المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي إلى جانب قائد المنطقة العسكرية رقم 10 الجنرال فوزاري حسن وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالولاية. وتندرج هذه الزيارة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز المتابعة الميدانية للوحدات العسكرية والإطمئنان على جاهزيتها، فضلا عن الوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه الجنود أثناء أداء مهامهم الوطنية في مختلف التمركزات العسكرية. ومن المنتظر أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة وترسيق التواصل المباشر بين القيادة العسكرية والجنود في الميدان، بما يطيح التعرف عن كثب على ظروف عملهم ومعيشتهم وتحديد احتياجاتهم الضرورية والعمل على توفير الظروف الملائمة لتمكينهم من أداء واجبهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنهم واستقراره. أم التيمان الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا ممثلا للمندوب العام للحكومة راتب تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية التشادية. جرت المناسبة بمدينة أم التيمان بمقر البلدية. بشار محمد صالح.
4: سجلت جمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية في سجل الجمعيات بتاريخ 10 ديسمبر 2025، وحصلت على الترخيص الرسمي لمزاولة أنشطتها في 25 مارس الماضي. في كلمته ألقاها خلال مراسم التنصيب، دعا الأمين العام للولاية ماب مارا أعضاء الجمعية إلى العمل بروح المسؤولية والنزاهة والشفافية والتحلي بروح الفريق الواحد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الإدارية. من جانبه أكد أبو بكر محمود عبد الله عقب تنصيبه رسميا على رأس المكتب التنفيذي للجمعية أن تأسيس الجمعية جاء ثمرة إدارة مشتركة والتزام جماعي.

0: بالمساهمة في تنمية المجتمع انطلاقا من قيم التضامن والتكافل. وأوضح أن الجمعية تسعى في مقدمة أهدافها إلى تعزيز قدرات الشباب ودعم تنميتهم، ولا سيما الفتيات في المدن والمناطق الريفية، بما يسهم في توسيع فرص مشاركتهم في التنمية المحلية وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ختام نشر هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمو نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوها؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كداك بدينا قد نارشتري تنين ثلاثة بهيني بحصة ما شاء الله عالبي مستيداسيون ميتريزي. جانو إكيب من نوفو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بصو تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان قينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شخلا بيجي بنادونا نجري بوتير نسو انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسو تيست تسا كان بيجي كوليرا كمان يبون ودو في سنترانا تريتمان. البداية خوفنا من حصة ما شاء الله الميتريز عندنا لكم
0: قدير تسيطرتوا على الوضع.
1: دكتور،
0: الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل إيدينك تأكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل إيدينك، مرة كما ماشي لداي ما تغسل إيدينا بألم وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هما المزيرة الثلاثة ده، بس إنت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي جي مزات كانت تشوفه ما الضبان وشنو يشيلو بس يجيب علم صعب وما يمسو يأكل ده كله خلي خلو منه. حتى الأكل ذاتك مارق من اللداي ده، الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده تنتناز يأكل ما تغليه برضو ده البكتيري بكتير ده ممكن ده، بس مزير ده هو سيمبل كان ناس بقدر بطبخه له فرانشي ما يخاف شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي ينكون شربة ألمي عن البار ولا عن البير، ممكن ألمي دا يفوره قبل يشربه دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أوريت هسا، كان زول مشي ورا بيت مرق اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان نازل لمو كتير، كل ما ممكن نادم كوليرا مين قاعد لما ذاته ما أدلي، بس من وين كان ده مرة داي الناس اللي يدرو ده كل بشيء في الأدرة
0: العدوى تنتقل سريع.
1: ده الكونسيغة عندي اللي قدمت للشعب.
0: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفات شنو؟ أعراض مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده شفتي ده الكوليرا. كان مرض ده كرباك ده في كلك زر بوديرك بروكو، بس بصفي علم انا قلت لك
0: صح،
1: شفت ستيون علمي ده كان فاتر ولا بقي حس العلاج له شنو المرضان بسبب اني بين الدكتور بملا زيرو بين انا علمي بس.
0: ايوه، هو العلم بيدفق من جلد بهين لو
1: انتكم تصبوا بس مصبوا لا تجي ده علاج، ما عنده علاج اخر سبيسيال، تم بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز انكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من زول المرضان ولزول العافيه؟
1: انا كان عندي في براس ما قلنا الجهد ده طوال نديك له، كان لما سني ولا لما سني طوال المرض الفيبريوس شليت تمشي فوق، بعدين ايدينك والدماغ غسلتي وديتي فشو قيسيتو تيلا مرادي كنت من الناس فقد منا هين ما في، وعلاجه كله منا هين ما في،
0: يعني
1: لكن كان مايل ارج اجل الموت كل ما بيننا.
0: وفي حاله حدوث مثلا حاله وفاه كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتر الكور ده الدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لأعلى وكم ماشيين بدفنوا كل الجنس ده يتابون برسك مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لا دي دفنوا التكنيسان عند البر يوبو خلو وشي آخر بسوق من ما يلوموا في الوفاة يشتو شلو فاتيتم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد عند المرضى كل شتتا في اللبناس.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرا ده تقعد وين عشان هي تبقى كتير مرة واحدة؟
1: زي ما قريتا في اللقيم كان في الألمي كان في الكارنيفو الروديريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي؟ أز كان فكرت لو بنجمينة بكانا دو عادين دول كما شكل لما نخيت سيدة دم بكانو على إكسلانس حتى الخضار الخضار من زيري تجيبه ممكن بقعد فوق
0: صحيح
1: تقول الفيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عندها حاجة آخر كي تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحويلها الدبان تشيلها من أكل تودي لأكل سعين فيكين تشيلها من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيلها من بونغور يجيبها لأدين شفتزي دونك يا بريزر موين دي والإنسان يشيلها من المرضان يجيبها لل نصل ما مرضاني تو يا بريزر فيكين
0: وي
1: سورتو الألمي ألمي ده بيريد أنا إنونداسيون ده ده ما هو بس
0: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيف
1: ده المشكلة ما تجي إلا في الخريف
0: دكتور إيه الاحتياطات اللي أنتوا هسه شلتوها عشان أنينا هي ساعتك إيه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أم باكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل كتير
1: الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر كوليرا لا ديجيري مونغو علينا كل الاجان كنا درنا كل درنا وفورمي كيف كنا غنريو ام باك دو بكره بدخل الله سوك ما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شيلنا لي كيف كنا درنا وبريباري غنريو و نيفو سنترال كل راس لنا باشا الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدنا في مخزن كنا من يوم اللي كنا بريمي كارد مرقنا خوم نلبس ولا دكاشنا للمرضى تنج اي لابتان اكيب جايت مي لابتان الكبير عطينا في فرش
0: مركز الكبير
1: مركز كبير في فرش مهيني دا اي مستشفى دا عند كاباسيتي يشيل دي بريميكا لا دي 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا 10 كم لو كده نرسلوا هناك تو كم كيكي غان او دس
0: دكتور الكوليرا دا تكرف فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتضرب كل الناس
1: اي زول اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزل اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نون لما سال بيبريون وديت على خشي ما يمسكك
0: هلا العدوى انت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل مسك حتى الجيران ما الأطفال يلدوا لهم ما كي بس بشارك سنين كان زور بس كل رزار في بيت ده نرسل إكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
0: تمشي عقومه
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كل بليم إن شاء الله كان جاي بيكل يتريت عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نطر إلى تريت ما بيجينيس زور بسوف في كارتي كيد ما يخلو ينط يمشي مكانه
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل العيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نهنا الأفارقة أو الكاديين ده مثلا وساخة ما بيسيلين شيء رسالتك شنو للمرأة الكادية حول الاهتمام